عقلت يا مبيش بكم جزير وزير اشتغل يا تهني

0: دمو روجي وتفدا خوش بن قهداري نارتعون لكيدا كيبن سلافي ما جواري هيا ما ساعتوني فاكيمي بورابن بقلك مجوار سبات بخير با سيدان
1: سبات جي بخير با دلدا سبا همي قهداري نارتع بخير وخشيبه.

0: جارك دين سبابة بخير باتش كسيك ونهال مجهوداريت كاسري فيس بهي بمرة دس بيكريا دل دا إيرو جيسية إيلولي يمجيان روجا داود في هاي فيدا أم دكارن بيجن روج باز ددنها ودمشن يعني تبتور بحسبينة سي هاي فمانو وإفصال جي بداوي ببا إجايا هاري خوش جي قهافين خلاص بو بلكي جبوي قال لك خلكان أفيك نخوش بش بو ما قال لك خوش
1: نانا جبو حركة سيز بيجن ويقوش بد نابع في كهرباتنا طيبة إيصال أري أف مه أولو إيلول بوجي لي قال كي خلكي زحمتي دي يعني جبر جوجر ما حطا انا كاجي هبو امروج بروج دبين ولو جا بايز رود ده تنري يعني سبهي وكانا كا هينك ايفاري دوه جمدي بو وسبهي متكارم بيجي ما تشكي زارو كاجي هات جوهرتن قميص بيدريش كنزي بيدريش ايفاري مرنا ما ويري اجا تشكي نسك موند خوراكه اوقات اجا خلاص هو بو بايز بايز جاء تخازن زفستان كشولو بابس بباران بام حمد صالح

0: آخر أيام الصيفية برا ولو هافيني خاطر جمع خواست روج بروج وك ما قوت أو قرما دشكي ونامينا جارو تنجي بيراتي قهرتن دمالي دال درفا دبستان دس بيت كنزان انجه دس بيت كن حطاني مال جي تتحسي ولو دفي فترة دسفك دبي تنما حوجة داري مروحي مكيف تتحسي بها قجيد مالي دعيد بايزيد فحساسي امتني سيدان
1: راست دلدا بس والله امم هنا مكيف بيت خينه
0: امجي جارنا فيدخن بس نوك وقتها فيني قلت قلكي قرمه وتدبيجي كهرباء وتلبندي كهربي نقوا ولو زيده لي تتحسوا له السفكايك دو باي زيد هي
1: يعني نقرم ونجمد يعني انا او قرمه زيدي وانا او جمد زيدي دورتي دي فقلك خوشه
0: اري وقتي تعزيلاتي بس باورتكم قال لك خلاص كر
1: نا والله هنا مدس بينك
0: ام خلاص

0: يجادل ده بهاتنا هر دم صالك هر ان بيجن هيفك يولوغو هر تندج يانا مرودة تشيد با يكش خورد نفسي نكاني ياش خورد حسبي نكابي تش خلاص كر تشل بيش ياوي ماية تخوش تعزيلاتا خلاص كر يتاسكارن بيجم يا هري مزن تخوشي خلاص كر يانا هين قلك خلق دس بينا كر نجي يجاولو قلك جي حس دكن جي قافا قو دس بتشتكي نهب با هقر هيفك با هقر روشك با او تشتك قد خوازن بيك بينش خورد نفسي ننولو ريخستنا كتيخن روجا خود از بخونا جوان كسامة از دهيلم نولو توكل ياخو سر خودي دهيلم لهنك جي حس دكن جي قدينة
1: بيستو 4 ساعت تيرا مناك بزرگو از كاري خود خدينة زي كنجي بنبي سينم

0: سيدانا بن فيسين ولا من فيسين سيستم قال لك خوش تقولوا ريخستن كري حركاري خبك قال لك باشا لي حري جرينجرك ام بنرم بيچوا تمنو عمري ما در روج خرد سبير روج ادن براستي تتحسي ولو دنيا باصده نتني تتحت بروج انا حسي انا بري ام درباس من ملجور بحس ذكر ما تقولش حافظ صال فاي درباس بوت نري ام تحسبين دهبو زاروك نهچي بوني يرو صفاء ولو ددواني برات تحس او كليكا تتد فكر برا وقدوب
1: مشكله دل ده هر تشتي جو مثلا بري صال كتشي بو يبلو بالتفصيل تي بيرات تحس انه كافيا دوبو تشا وصل در باسبون

0: إجا سيدان حروجي تتيدا رمان بكو بفكرة حيش صال أري درباس بون ده صال درباس بون بازا صال حريك ده حسبينة تدنا ربس تبي وجاد هندري وان حفت حيش صال عدمنا
1: تبويو تنبويو
0: تنكري أبايا إجا ديلك وأوجي باش بات تحسي إجا بتايبات أوي قو لسر خو كاردك جغاوة بچوك وأوكي لكا بچوك شخوا بي كومان تبكي إجا انجامي حري مصن إجو تدود خوازي جاتمي قو تلخوا نبيش صال درباس بون وعمر خلاص بو فقر بيتش انجام دوي صالي دو دوي دمي دهبو اوا قوك تشخوري ده حسبينم توازن قو داري مجي تبليما ببين كاجمر بيجن ببلاني وان چني هجماري مفكرين بتايبت آواتس آب هاي سانا ها دقاكي يكارنا ما كشخوري بنويسينم
1: كاجمر بيجن وچداني بيشيا خوشبوي هيفانو ود ايلولي ده چكر وچو بيك آنين چلو وداني بيشيا چعبي خوهوني بكن لغوري روشي هون دي هلنيا هون جشخور دي نويسينن نامين خوشمارا بشين نسر جمارا ميا واتس اب 0 9 9 5 8 0 6 4 9 6

0: دل دا سري بيس بهي ولو هنا مجا هاشتنا ماج جم أبو أحمد نفسان دي سباوة بخير با دستي وصاق بس با تجي بخير با أبو أحمد دي بيجي بفي قهرتنا قو تشيد با قو جوهاتيا قهرتن هيدي هيدي سرمجي تشيد با بتاني بويا أمد مازوتي دي دفكرن بي ميشاوة مازوتا آقر مكرني إيصال بيدابك اندي زفستاني دا ودي بيجي أوجي دي بيجي دي بي حر سال أمد بيجن خوزي ببار يعني أمد سالي بري بوشمان دبن يعني أو بيدا كرنا مازوتي بوي جوان تشتي هري سركة وبوي جوجل لك تخطيط جي إيجاجير دبي بس آخ حري خوش تج مرهاتي دردانا ماك جي جم جنك يج مرهاتي دبي جب هاتنا آبا يزيرا آخری خوش تی ده او وگر دبستانیه بوی اش صبح هاد زاروکا حاضر دکم آوانا بری خودن دبستانی اش یولو بهنا فر وقت بیجن علی رواقش خور و دنیم سر بالکون آخو از قهوه خو فتخم دبیجی جی از جات تالا مش باجاری قامش رو و از نهال وجوه داری دکم دبیجی جو الجم جی گل کی خوشه
1: صبح تا بخیر به جات تالا اش خو او دبستان گل کی درمانی مالانه تنظیم و سیستم دخن مالی گشی براستی تج بوان زاروکا زورات که تو زوم مجبور بوان و رابه تدنره اولو الحال
0: خلاصت كيف اخوتي روني
1: حال اخو روتينا مرتي قهرتن وباجد با جيهانج برنامج شانديه دبيجا صباح الخير بنجين عفرين دبيجا صباح الخير سيدان ودل داولة كل المستمعين قولك جمار شاندية دبيجا اتمنى الصحة والعافية للجميع ممكن اغنية للفنان سعيد يوسف وسلاف وريز لمحمد صالح وعلى هالاغاني الحلوة قول جتر شاندنا محمد صالح او جيشتر دبيجا صباح بخير با بنجين استراناتا حاضر.

0: نومك نجي هاتيا جمرة جشيرين دبيجي صباح الخير دبيجي امبري حردة سبيكا مهكي مشخور بلاني خدا تانين ما ارمانجي خدا تانين لستيكا دودريج دمجي مداولو تشي دبو انا ام دبيجي بهيل سر خدي وروج در باس دبا وجار ناجي تدنري ام بلانا كيدني في سينن ام تشكي دن دكن لي احري باش قو ام بمينن قشبين تشتشتي قو بمرا وش ارمانجي قو بمرا بيك بي ام ويبحاسبين انجازك سركفتنك تشكي باشا دجياني ده
1: يجاولو مرول البندان نتمي تشتين نخوش بدل ده قلك جارة تشتين خوشي مرول شدبن يجال همبر وينا مرول تشتين نخوش جبير بك اي خوش بهيلي افيا اهري سركي

0: شو وصفك يخش كفوك وتشغلا خش كتيري جو سبهي خش قولو أف قوتين ينخش مرار بي قوتين يان سترانة كولو جمر بي دانين وك مش قهدار دانين
1: شترتي قوتين دلدا
0: جارنا
1: والله خش ام هنا أنا شخو استران بخوا استرانة كيف الكلوري جي چاندا كردي وقالكي نافدار جي دلدا أف استرانة هاني أو بخوا يعني هاتية تأليف كرون وموزيكا ويجي هنرمند اي كردي محمد علي شاكر دانية إجا قالك هنرمند جي بدنقو هستي خشي قوتي لدمين استرانة كيقالكي خش
2: قلبه بعرفه لو بيكسب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه شايفه

0: إجادل ده تزانس ولو البندات شو مولو هات نازف استاني أو بشكي باراني وش قحويش يحز دكم زي ولو راشم برتوكا كيش بوجا خوشك هوالي محنكي خم بكن حرد بزف استان بها أجواي تدس فكر أنت راشت من جانا قحوي تصورا برباراني
1: أي والله أجواي ولو خوشن براستي فاي جو تيجو هرتن يروج بلاينجر ما هي دانيس بيسي لإيفارا حيج دايم

0: نعمك دنجي هاتي جديانا دبيجة توسيدان حردو كابوكي دلي منن سمايل جمرشان دني دبيجة طالعولنا غنية أصالة كابوكم چای دندگ گله کی خوشم
1: گله سپاس دیانا با دیانا جا گوتنه خوش سری ویس به هیچ مرگ بوتیه

0: دهج آلين كسن ناس زلام اكتف سيارا ويانا وعا جيبا فيرا كروز هاتا رفاندن لنازي قندي هرميشي خودنا برا قامشلو عامودي او شاهدين السربية بويريجي قندي قرباوي لقندواري قامشلو جراديو آرتا ردانا خياني كرنكو خلق نوي قندي دنقك بهيستن دناوا زبيين چاندنية دا او زبيين لقندواري قند بشرا ديتن كو زلامك دستو نجي وي كلب چكري وچعبي ويجي قرطينا راستي تهديدك هاتي بالسلاح بشتي قو هجمارك جكسان ويسكن عندنا لنيزي قندي هرميشي خوب حجتا قو أوتومبيل وان عطلية.
1: لباجاري حسك دوه مروفك جيانا خواج دست داجن جاما قوليك توج دهندري ترنبيل خودة نيزي جاميا فاروق دنا باباجير ده لغوري جيداري كيشن خوشخانه يانا تويل حسك ده خياني كرن همان جيداري ايتن درستي ده بجاق و او يكايا و او كسايان نه بجلطة قلبيان بجلطة دل جيانا خواج دست دايا وكي قوهات بلاف كرن.

0: جارك ادنم لو بغريان گهدارين ار تامي دست به مجاري خوبكن و مش بازاري دير كي دست به بكن و مساله قزاين ترافيك بتيبت اوي گري دائمي طوري ايد نگو پرانيا وان و پربونا وان لبازاري دير كي براسي افنتني البازاري دير كي همه بازاران گازنا مي طوري دن گهي و سيدام بو ير روزانه تدنري و قزايك ترافيك چي به
1: بلگوري بكيماني دلدا
0: لگوري ام لسر فيسبوك يدبينن يعني ايگو جريدر كتيه ايگو قلبيه ولوت مناظرنا دبينو تصورتنا دبينه يعني حري سفك تدنري ولو شش حف تقل داي اخوه حري سفك قولو جريدر كتيه اجا جارجي جارناجي قرباني هنه بريندار هنه او حري تعدام ازنه قش تي چه تي او لزازي ده نبالداري تليفون دستي حركستي دي يعني شفير وتليفون تتحسي أبدا لها معك تليفون أخوي نيف ساعتي وي ساعتي راجي جبر قد حياة أخوي وجيانا خد خمطرسي ودبه قد ببي سدما شيني كي دمالي ده حياقو صعبن
1: راست دلدا جابريز محمود عبدو كو او ريفابري نخوشخانية نشتماني لباجاري ديريكي بحسابان قزايان دك دمي وانا و سدمي وانا چنه قالو هاو قري داينا بأو او ميطورين دنك يانجي سيارن
2: گذارن رادیو آرتا صبح و بخیر. ام نهال مشفا بازار دیرکی نه خستخانه نشتیمانی. ریوبر مشفا محمود عبدو میوانم. مرحبا چاوی.
3: سرچاوا گله خیر. بو او گذارن آرتا افیم.
2: دوی دمات حالی دا او قزاین معطور ابتایبت. قزا به شکل عام و قزاین معطور ابتایبت. گله چید بین. تو کارش مرا پیچکی رونی بکه که برا بهتر چه وقت روزه دا چید بین. چه عمرن. اصابات وا چاوانه نه. برا بهتر معطور الحال خونه آن استیدامات.
3: براستی خوزی و باشه و رونی دا سروی مدگو امی بری خوبدن جواکا باجاری یعنی وک نخوشخانه دیر که انشتیمانی براستی هولدان وک آلی تندرستی تین کرن یعنی آنا حادث ورن کی ورن حادثی ماتورا بن ای سیارا بن ای چو بن لی براستی و هر دو و هر سی حفتی تالیه ده هر حفتی که جادی تر براستی ولی هی دیو چروکا آجو کارین ماتورا ماتوری دولاب براستی یا هری نواجی طبعا ام حمو کری باشار کی ریفینه و ام گوندینه و ام زانن حوجداری خلکی د مسائلین چونو هاتنه و اویدیتر ل رانیان قزاین چیدبن ایتمن چوکن مخابن و باستی تعداری خودکن و تعداری خلکی جیتکن یعنی انا یکی ماتورک برید سیروجا یعنی 8019 اف زاروک کی 7 سالیه الجنکی 40 سالی دا یعنی 7 سالی اف تحکمای ماتورین یعنی کیم 18 ساله چینابی و حمو حالات جمرتین براستی شخوا سری صدید کاری بیجی حواد سی سیره می بیجن ایتین خسته تین بشه سعافه سری صدید زیده هشتیو پینج آلیک جی ماتور
2: دما حادثه یعنی ده توقيتا حظري داي انا تحم توقيتا دان
3: خد دي توقيت نينن هناك هنا شغلي امي بيجن مسلا تهوره ماطور لي قلبيه يعني ختن واي غندي دردوري ديركيش تي سر خطا فلان غوني سر فلان غدي صار خو هوري يعني جا جون تنيج نزانبون ايش بتجبوني مسلا تحكم جار مسالي ريجي براستي يعني مسالي ري ماجين نريكو بيك وقت لي مهوت خوازن لي براستي غريدايه مسالي تمن مسالي خبره مسالي شهادات او عيا وقتي امي بيجن اقشتي الجمه براستي گلكي قيمت ويالي اسكارم وك بانگه كي براستي يعني يك وكسه كي حسكري ديركي خير خوازه كي ديركي وك نخوشخانه ديركي هاج زارو كي خو نهيلن يعني نهيلن تمني بچوك ده ماتور باجون سر دمي مثالين قزاي چيد بن براستي دمي جداني يعني بري صبحيتين نيرواتين خود دهيت شفتين يازده شفتين متوس تشتكي ديجي بيجم دوي حفتيه تاليه ده افزيديس افسي حادث الجمه اف امفيجن كتن او سقوط شاهق يعني ام بجنس سقوط بنايات يعني اكش طبقات شهريك دوا فيس بيجي اكش طبقات دوي هاتيه بري دروجة جي اكش طبقات دوي هاتيه يعني اف مسائلين اوه اوايل دير كيد الباجاري دير كيد كن از هيفيد كم يعني مسائلي حماية دوري بقرين بناياتك ام بجنس شاغر ايك فالا ايك اوايا ايدي تر وك مال بدجي براستي حرص ومسائلي امان قرك ام الجبخ وك ساعتي وك منظومة ام بجن حماية وطوارئ تخانيادة ود باشار دمشكي بلن
2: اصابات حوادث يا حوادث معطورة بطيبة برا بهترت كدري دانا يعني دستي واشتكن نجي واشتكن
3: هي حادثة معطورة يعني حموتش تواردة جبر الجنبة أو أمديسة بج منظومات طوار وحماية كسايتينينا يعني نخو زدينا نالبكن نملكن نكابوكن أول دربة أول كي تخون دربة سري هري بيسن فراستي دربة سري دربة أمبجن دربة مبرنينا نزيف داخلي أنا بيتر دستن أرزنيوانا كابوكيوانا مفصليوانا وفراستي قالك وينهن أم ناخوازن بلاكن الجمع بطيبة تيد مين جوا كسي حادثة لدي ساني أزبانجي كي جوا جاري خورا وش سازيين أم بجن على قدار يعني ش ترافيك بيج جواتا دير كي بيج روس بيه دير كي بيج والداري دير كي بكاربن دروجي إينا دا دروجي توعيا خلكي دا عالم براسي بقوتني بلكي بقوتني مجي إلى حد ما وقت ريا راديو أو رجي قهداني فيتش تيبكن وقهداني زارو كي خبكن يعني
2: محمود عبدو ريفابري مشفان اجتماعي يا بجار دير كي ميفاني ما بو قلق قلق سبات
3: أز برسباس يا أرت أتكم وما كاري دريا ويرجي أم وقلت روحني كي بدن في بشي بش أم تفدا بي أم بهفدور أم وك ستافكي وك فريقكي كي شيتكن أم كاربن باجاري ما كيمترين قزاتي دابا
0: باراستي بحر كاس تشكسي جو انا السرياج المقه دارت كاب خير وسلامات بيجي جن جي خو احري باش ده دقه كام زيد هوني بيجي جن جي خو و بي قزا و بي خدينا كبي بلا و ني بخير وسلامات بيجي جن جو احري باش جون هدي باجون و بارامي بيجي جن جي خو

0: جلدا دبكو نهاهنا كل مجهود اريد كن سفرا واني تاشتيل لبيشيا واني جالولو ددما ان هذا السر تاشتيلو هناك تشتن هنا اساسين لازم كل سر ويهب نشبركو نها وقت اوي يجي اقر ام بحسا بنير بكين زيتون مكدوسة تانا بري خو بدي كيشان جواتي ويبيجن كاتا مكدوس شكري تم حمرات شكري ايجا مكدوس بخوي يعني بعجاني رش يجي لازمن ويصوت جيفانا حردو دي كيفن تشتكي ده ايجا يعني استقيسي بحسا وينابكم او مكدوسي هاني قافا قو نهتشي ده بدوان سيروجين تالي ده ايما ام بخول مالي خو ناقرن حطاني ده روجا ام دخون جيو بيب ام دفجي
1: تقرن جيو بيب نما هاو خلاص ده بجم ايفانا كيريش جارة كيري او روجي اول شخو مكدوس خوش رسيدان ده تشتي اساسي سوكا خضرا جير لازمن ده تشتي قران ده بيازانن غيزو زيتا زيتونا هيا
0: قلا ويناك
1: لكوكت بري خبد بازار السوق الهال كي جا باجاري دي كوكت انا حردو كابينه لسر فيسبوك تشتكت نيج غير كاني ونتشاوا مكدوس زهادكن تشاوا باجاني مكدوس تشيدكن قش افي اكتب شور مردكات ايكو تنرد بيجي والله مكرونك مرزوهان ابو امك بسيوال وكدا كينه يعني والحرماليجي وتبكي جار يدهر كيسي مزن اي محمرة دو باقليم تشل كيلو محمرة مجي تشيكر
0: هنا متشي اوجي تشينا كري راستي
1: اها
0: او هنا اوجي عذاب هنا اوجي البيشيامي
1: اوجي البيشياوي اجاب راستي تشتي ولو بلكي بعذاب اللي راح يعني ولو كيف خشي اجي تيد هي اوجي فاتا مالي تيد افتشتي حري كيم جو كلو وكبري
0: وماي ما نش قولاته
1: اجا مقدوس تشكي سركي مجي قوم بري خبدن سوق الهال بازار عامودي بمحمد خير شوكت تاجركي كان بنرم باسعاري بعجاني رش اي يسو تا چاوانه انواع وان چنه احمصي هنه اي صوتي بابي هنه دور نرن لهي يا مبن

0: حلوة يا بلدي باجار ودفر عمرات مي اللي جمرة شي شيرينة كزيدية طيبة تيك ويهية طيبة تقو أو عادات وتقاليد هنگ تشتنهن ولو محافظة لسر خودكن منا تشكرنا مقدوسي قد حر ماليدة بوي تعبا بريد شيد بات تشتكناها تيكو هرتن عنها مربات النرايا مربيات النربونة حازر قلك تشتيدن أفايا حازر جيهي بس خلقولو تشيدكن جبر قوب كمياتي مزنجي تشيد با إجا كاني نرخو أسعار وأنواع چنم بريخو بدن سوكاها لباجاري عامودي بريز محمد خير شوكة أو جب عزرقانة كدندري السوكة دي لسر تليفوني صباتة بخير با.
1: قل كيف خيرها بريد السلام سر شابا
2: بريز محمد خير صباتة بخير با هجر أم بحثة مكدوس بكين يعني دي تشتن سرك جير لازم إي صوت وبعد جاني رشة أم يجي جم إي صوتة دس بي بكين كاجمر بحثة أو أنواع يقول نهال جمل دفري بيداد بيج إي صوتة چنة
1: بلي هوا قل كيف خير سر شابا مكدوس بشكل عام درنكين يعني ألماسي جير بيجن وهي حمسي جير بيجن يعني حمصي جمع فكيمة والماسي المنطقة ما باش يعني في أسواق يعني أسعار يعني حمصي يعني سبينجا وبرجير تيفروتن وإيه الماسي سلسيوني باحة تاسي حضارة تيفروتن طبعا أف مكدوزي محمرة بيري ساكب هفدورا يعني محمرة جدران كان شيرين هي وأتوج هي يعني أتوج يعني هما تقريبا عالم شبه مكتفين هي مهك بتر مونينن هما رسلي سوكي شهر حضاره وداك حتى سياسي ما تفرط يعني افي صوتهم بانا ريفودي
0: اف تدبيجي الماسي بعد جان اوي الشركينه
1: تمام او الماسي الشركينه بلي اوي دن اي بلا كانوا له جروفرتن حبكي
0: جروفرتن
1: او 50 وانا
0: او 50 ولو 60 حبكي
1: سبينو بلكن حبكي شيرين ترنج أبي ميدن أبي الماسي بلي والله ولو نفيرن جينا
0: خالكي الماسي دبن
1: بلي الماسي دبن وهنك جي هنه زوق يعني جي دكاي حمسي مثلا ويجي دقازن بلي أبايا بشكل عام هما تقاربي شمال هيج باجير ووق بيوك موني وق مثلا أبا بعجانا وق مثلا بنير هلانيني بري ديس أبجي مقدوس بي رنج كيج رنج موني بي أبجي قجز موني شخور يعني بشكل عام
0: أو تشتي حري باش ما يلسر دستات شيد بالمالي
1: أسر دستات مالي شيد كمبالي راسة
0: أف إصوت شو كتين شلوني شغلي كويدا كينا
1: إصوت هوا إصوت بشكل عام هي منطقيني يعني بريوان شوليتين برل شولي جمع چاندنة ودا دورا سنجق ما سنجق يجيتين أو جيمرتي يعني
0: أف إيه بلكي إيه شيرين
1: إيه شيرين هنكي كيمة وبهاتري تفروتن اما ابي مز ونشيرين نتوج بيور تيدانه او انا فر متوفر يعني شارا وبرجير تفروتن يعني يعني باش كبارام بكي بفاروجا ومحمرة ببي ستوك يعني كاس نماد كرجي يعني فروي ايرو درو فرد بي يعني
2: ما او شيريني قلت انها بحثة واندك او جكو دا كنت بيجي سعر اوان جي بهاتر او يا تشقي سيقي تفروتن
1: هبا لا ويا نوعيا ويشي تره نويا ويشي تر بزري ويش برجي هي وجد بزري حمصي يعني ولو سبيلوش كيني بلاك الحبكي وانا شيرين تير وانا انكي شيرين تر ابي ما بتسكي بزر دوان دينا وانا او اذن خشوك الشيرين وانا
0: ما وشكتين
1: ربا خلقي بيتر وان هي بس حركة ناكر شنكي قبو هاي انكي بينج حضارة تفروتن بجدي بينج تفروتن ابي حمصين اما اي الماسي ارضانا يعني سيري باحطة سيا تفروتن
0: تدبيج اي حمصي يعني اش حمصيتين
1: بزري وان حمصي يعني ولد بيه بزري حمصي وانا البرجي تشيدبن
0: البرجي تشيدبن
1: ابخل البرجي هنا يعني
0: ما البرجي بيتش ما بو هايش بزري وان بو هاي
1: ايه هبار مثلا وان البر بكي نفر ناجح يعني اما التربة حمص وده دورة ريف حمص وحما وان درا يعني التربة وان شي ترجع يعني ناجح ترتي خشك ترتي اما جمع نقل كي ناجح تي يعني كيمة فر وان جمع الماتي تيشن يعني
0: مالي ايه بابي تشتك جوار جيتي
1: بوهان هوالو چنكي گو اي مي منطقه دارجن جمع پرن امي ور استقبال ناك مجار كير يعني المنطقه پر محمرة جمع قلكي پر يعني اي بابي بوهاتي يعني اي كرتونة اي شيرين يعني حتى شفت حضارة تيبروتن البركة شلو اما اي منطقه جمع ارضان بكر متوفر يعني
0: توج المنطقه هي
1: يعني شوا توج هي شيري جهي
0: بريزم
1: سركي عالم تكرموني واخبالك شديد هي يعني انا وبري بيسروكي بيترد موري على مخطأ أنا يعني هما عالم تقريبا شبه منتهين يعني خلاص كرنا
0: ملي بريز
1: أبي رجي درباس بوي والله
0: بريز محمد خير خلق بوان كميات يبري دبن
1: والله بعد شمالها هي يعني كيسك دو مكدوز دبن يك محمد أشكر دبن بيرنجي يعني أخبالك شديد كرته يعني دبن عالم إلو موسمي وي يعني وقت موسمي أبا بعجان أقدر باس بو وقت موسمي مثلا مربيات أقدر باس بو إلو رو محمد راي شارو دن مونا بيفازا يعني بيفازي موني يوك مثلا محمد أو جتري مالي كيسك بيفاز كي بيفاز موني شكرا أبي رجيت يعني
2: تقول اف هي يعني ما هيك يان زي ده ترجي اف خلك ده سبيكر بو يعني محمرة لكن وكيدن كرينا آمك دوش كان جيدا سبيكر يا
1: يابا لما بها برأيه جف قطابي يعني بلي ده سبيكر محمرة شيت كن عش دكن خلاص دكن سيچار رجع وبدورة تي مقدوش يخد بني يعني اولو يه جف قطابي يعني حالي خود شنابه شي دكن بها برأي سيرو لي ديتر ديتن دين جا مقدوش دبن اولو
0: نخو خلكي باش تيرا خبر يعني ابت سيرومان الغوري قوت
1: موني يعني شبني ارزان ترتي شكيدين ارزان ترتي يعني انكي مثلا زيت ميتي بوهاي انكي عالم بشكي حبكي تقشفيت كنا وانا ما فقير ملت يعني بشكل عام زيت عادي برد يعني مثلا زيت زيتونا برا سرنادن او زيت تامني دن برا سرنادن انا باتي مثلا
0: قال لك سباس جبوتا وتبليزي
1: قويزي هي قويزا دخلنا بدو قويزا ناخير هنا جي فستخط يعني مالابني اوجي هي يعني
2: بلي أفجي تشيبوينها
0: وحريك حريك القوري قدرة خي مادي وكارينا خي مادي لأنه شامل
1: القور خو حرقي موني شوار بلي والله
0: زحمتي تشيبو يبرنجا كي قشتي إيقو بري دقة رميز بقويزات شيتكرون أنا كرنقة رميزك يعني حريك القوري خو
1: جيتك تقريبا تستغى شيتكي نب قويزة عوزي
0: قال لك قوهرتن تشيبو ياجبر روشا عابوني قال لك سباج بوتا وتبليبوناتا بريز محمد خير شوكت بازرقانك جسوق هال لو بجاري عمودي بمرابو
1: ساعتها تخشبه السلام قلكي بخير يا أهلا وسهلا السلام عليكم.

0: واي واي بلندبونا مازوتي حربش بخورة بلند كريا وخلك نماد زانم بيوي چوبكن بتعيبت او كسي قول لسر سيارة لسر ترنبيرا كاردكا قو سفراوان دهو بلي اجاده له قو خلق جي بكيماسي چونو هاتن چه ببا يقو تشكي نقل كي گرك و گرنگ با نمادره افجي تي وواتايا زحمتي تي پشيا او كسي قو بويا جير وك مصدره كيش بو رزق خواه و قپاناني زارو كي خواه پيدا بك بتايبات او كسي قو لسرين دو دريش كاردكن منا باجر يعني باجارين اي جزيري حطاني شام حطاني حلبي قال لك كسا جيب خوي مالي شخور كرني ايكار سيدان يعني فكرة قالك يخش اللي هم بري ويتعبه هم بري ويستاندنه وحر ما زود بلند به زحمة تتيب الشيوان بيتر
1: شخوزي دتر لسر روشا چونو هاتني دناف برا دفر المو و بارزگهن ديتر امي تجربية خودية اي سيارة ناس بكن چاوا درن تكلفاوي چاوا بوية چقيس نخاصم پشتي بلند بونا نرخي سو تمانية وهن خالن ديتر جي پشتي وستراني وميواني مهب محمود منجو خودية سيارة جيب الباجاري عامودي وي او ميواني مبه لهيفيا مبه

0: بلي جهدار المشغن هاب مريا الاستوديو بريز محمود منجوك او ناسكري بافي لوند خدي سيارات جيب الباجاري عمودي صباح بخير ببريز محمود
1: سر تشعبيم خوامي اهلا وسهلا
2: صباح بخير با
1: سر تشعبيم خوام
2: تبخير يا هاتي
1: صاحبي رحمة الله وبابيتا
2: بريز محمود شخمي دس بيبكنج مسلا چونو هاتني بتايبت او رحلين دو دريج جو حط جباجاري دفري حطاني شامي بريت بخوا مجيبا تهوت هندري عامودي دتكار دكر اجاش كو فكراش ترهات جو كتو بكي ولو سر يه دريج و افسفراتي حيا شامي
1: بخوا دي متى دي بري سهل الجمع بوزتنا بلد شغلين دس بيك آيبو بيدا بيتا دي حكومات غيري أبادن هات أتشوم دركتم مهنك صحاف عمودي راشتيني أول توصيله ملي خص لاسقية بشتي أتشوم لاسقية أزهادم شاموانش مراتن لاسقية شامي بواتر دورتره ملي خص شامي وطبعا شامجي يعني كشي نخوش درونتين يعني كسنار
2: أكيد
1: كش نخوشن يعني فقيرة عريب خودي
0: يعني نهات بتاني درو شامي يعني دبرن ديترن بارزقهن ديترن جي
1: تكويدت خواز الزرم محافظي سوري كامل أنا دول ديري ومحلبي تكويدت خواز اللاسقية عفريني سريكاني اتكرد خواز
2: سفرات چلوني مثلا ودخاص دبي يعني بركابي
1: خودي تدي وان جي هي وجيب جي هي وان مكري بري كسر كابي من نت شغلين مكر وان كري ركابي وجيب خصوصي بس اغلبي خصوصي تجيب عالمنا خوشن جبونيشن سريع ترج يعني وان مثلا ده ساعات ادجي جيب شا ساعات ونيفادجي ايوه قريب خودي كاري ما يعني عم تتعب من نادي نا تعبن عم بتشكي بر عالم يجينا نارن يعني عالم فقير درن عطاش عمي كش توجي خود تختور يعني
0: ما تكلفات شنو هاتني الجمت بتقيسي هقرن بحصة يا فاني بكن يا نجيب بكن
1: وقت شاوة يعني
0: السحرة وينات شقيسة
1: كريا
0: شنو هاتن بتقيسي
1: خودي أنا جيب شنو هاتن مثلا فاقل لك يعني 400 دولار درن شامي داتينن إيه مفازي نهبيجن بريد بين والله واب ولا وند ولا شغل عالم من فقيرن بينجي دولار جمر مين بس إيه أز بدسدو بينجي دولار خصوصي درم شامي
0: إج أول ده سعرات أول أبو يعني أنها جهرتن كتير
1: إج أول ده ما زود ببينج حزارة بس بدسدو بينجي دولاريم وأز وانداتينم وبينجي دولار كش نخوش يعني كس نهار سيرانا وجه خود كش نخوش شيء أبي ناي قوتن يعني
2: أريون. چون بدسدو بينجي دولار
1: چون دسدو بينجي دولار
2: وفوكس أو جاواي فان
1: فان راكب بشيز دولاري عطا بينجي دولاري تناسكر هم بينج حباليت
2: بينج حبال
1: وقتي چار بحركة شيزت
2: اي مثلا تمي ولو بور جاواي تيدان سر هف
1: مجموعية عم استنج عمودي من بس جماعات مثلا شقام شلون وانا كحاليا بس چكي خود كنا مي الويدا كواي ما وقت مكتب كيف كريه خلاص كن بزنا خودي وميدس عمودي بكن بوا عمودي استيدروني
0: ما أف شنو هاتني وحروجيني يا الجوري طلبي
1: خودي تقريبا يعني إيه ما تقريبا زروك يا روكينا شاميم يوم يعني تقريبا روك يا روكينا الحمد لله الشاميم ركابي بيشكي أيجو ركابي تخوازي مثلا زوناي بس وقتي خصوصي براسا البردريت ساكنم دقا او دخوازن دقا كيف اوان اهولو
2: مالي ومشاف جدرت كبن
1: شخوز بشاف درت كبن برو عجقي رياهي نخوش بشاف سريع ترو هينك ترو سريع سباع عين جم تخطور
2: مالي بري خوشن مثلا تقوز درم قلق جي
1: والله ري خوشن يعني مرا راس بيجان تشتكر يا تني خدي اول شخص دي سر سياريت شغلي دعمو دي ده ام غورنا رينا مستني درباسي ويالي كيبو استني درباسي ويالي كيبو كشا يعني جانا تشتم خدرت خزن يعني عالمي دي قلت تشلو تشي واندرا يعني سوري يعني ما تشكري عطا من واندرا يعني أول شخص دعمو دي ده درباسي ويالي كيبو سر سياري بشغل
0: ما افكنجي بوتش كنجي دسبيكر ايتا
1: خودي قال كي نماتي بيران بس دس صالي خوش يعني بشتي حكومتي دمها هم دس بيكر دمها شوم هنا قولوا يعني لبكة وشعب مع بولو سر مرها بوجي أزد باسي بلا
2: تجوية شغيد الدروتي
1: أزد رومتي الحمد لله وريخ وشن وكسمر ديناقن بالعكس
2: أنا مازوتي بچدا دقرة
1: خودي مازوت بشكي شوالي منا مازوت بينج حزارة بوز دسدو بينجي بو بابو حيبدو نيبجي دسدو بينجي يعني بري مثلا صدو بينجيج مردما إيه أنا كدور بينجي كدمين أري والله دميلون وصد حزار چونو هاتن اب مازوت إذا خوش غيري زيتاتا تدرو تيجي تزي تيجي تغيرين بينجي دولاري تدرو جابن ديوامين اب سي دولاري تخوار ندخو
0: يعني انت الورجي دمين تفالا فالناقر
1: نا از فالا فالناقر مجموعي يعني از بري دهرو جاز الويدا كيباكي دهرو جاز ما بو بس عالمي بينز نايم جا ايما نحر كس ايوان هن الور ايما ايما هن ايما مجموعان امركابي خد طبقين يعني إلنا مم سياراج وردن درخين ويبين بيالكي
2: وجا وقتا وان الويدا كدمينين او شكش مصروفي و ش اوتيلن
1: ناخاني مخاني اخو ام مجموعان ام شش حبن مشبر خاني كري كري شش مفتاح ليك مفتاح كش ما بيه كيري كي دقية شامي
2: فكراك والله
1: كي دقية شامي در مال اخو سري خود شو بالدو
2: خدري
1: يا نظامي شغلي ما نظامي يعني عالم يعني انا ام مقوزي دس مكتبي بكن زي مكتبي بكم شبو بشكي عالم بريح هنك عالم دي ترسن بس العمود از معلوم تبيكي العمود مهمبريه اري والله از دوج مطاري ديري هاتم انا بريز دي تشوم مع براسي مالكا إيه تقريبا مهك ازنا تشوم مع براسي مالكا شامج مرضات كي زبوني مجبور تشتغل دبي مثلا ام تحلبير بين ديرير بين تشتهي انا اي تشتني اجوان بمية ديرير ورنيا تحلبير اي مثلا بيريا ديري بتخيزي او حلبي بتخيزي ديري هن ارزانتر اجوان بيورن ديري زلم ديري راجمان وانتين
2: خلي درونو تين اي مثلا اي دولتي اوروبي ديري
1: خدي الطيارة ديري حرسي شمه طيارة الماني دات كبح عرضها مطاري ديري
0: تقول يعني تشونو هاتن ديري بيان حلبي بفرقنا بينا ويد سعري ده هي قي سعره وان شقيس انها تقول شام دسدو بينجي بس وكيد انها قر دير بحلب او شقيس
1: شام ركابي ملور هنن بس وقتي مثلا ديري تهرت ديني تفالا ورا تقريبا ديري بدسد دولاري از دسدي درن باهان بيتر درن وحلبي دستو بينجي دولار
0: وكشامي
1: حلبي وكشامي او جي كسليتني مثلا وقتي هنك هبن اجوان بين كاسادو بينجي هنك هنن جوان جوار دبي يا ما ولو بوي يعني از راز دبي جم جوار هاي وان جيتنا يجي بس از دبي جم كيف وان جيتي و
2: تشقيسة ما زود خرجتك حطاني كتت جهي شامي كند لتر
1: صادو بينجي لتر چونو هاتن چونو هاتن صادو بينجي لتر تحيب دوني فادي بحزبين أما عريب خادي أنا ندو بير أزرقاتم شامي عطاز قيام حزك يجي من لبا مازوتي نديتي أزرباسي هند قيام ديري مازوت ديتي ديري وبيبي مازوت جب أحلى مازوت وباغش بخادي أنا فا مازوت أما هيدي خراد بي يعني تدري قازيا كشا صور أم نويرن بردن سيارة
2: أواد بازد حزارة أصورة؟
1: أواد ببازد حزارة وعراقي تبرد سيارة راس اندر وقت بقيت اقر بيتخ
2: ها خلص دبنا انه سيار نش سيارير نباشه
1: ناس سيارير باشه بس دي بيت ولو تخليدي تشيك ولو تلوي واو سورجي ناف هفخن تبكونك ناب وكاسوري يعني انا سوري از برد ديمي از مرتاحم سياره بيت عطلي قدر ناخين انا دوم خستيز بين مرتاحم انا بازم دبيبك
2: ايوه
1: اري والله ما زود البيدك يعني كان يدرجي هي يعني باغجه تحيات اخوتي مش غازيه برنا داي از دقيم شامي وبي فاش غازيات خيمه ومبري بيدوني حفته للمره ابو مش خرج ورد داني قام عيم مالا جم مازوت كشا شامي يعني اجبر برنا دي مدو الا مز مقطوع كتم مش غازي كي برداي العمود بس بينا مرتاح باشه بس سفك زودره اري والله
0: يعني أوجي نفسها لترات خرجتك هي قرت داقرة أو أصور؟
1: نا أصور بزونار بس تعدي سياريتك أري والله
0: وكيد إن هاتا بحسا ويكرتا قوت حتى آنها جيهين أسعاري تجن وكبرين تقو هرتنا كتية
1: وكبرين
0: هقر آنها مثلا دروجين بيتا تببين قو بطرنا وفممكن تسعر أخو بغيرين بهاتر بكل قوري مازوتي
1: إيه بخودي لي منا أنا تبي إيه مثلا قسمي أوروبا بمعبر مع معبر بن أبي مطار بن بلكي زوجوار بها بكم بس والله أغلبي كش يعني سري صادي نوت كش نخوشين الناي قوتن والله العظيم فهم قال لك جعامودي عنين رحمة خودي لهم كش يعني هنا بعد منا كعنين شو رحمتش هلا والله
2: خدا قوته بوده خوش گویا کلوج جیب اخوال مالی ولوش خور به فکری درخه به مصدر کی رزق خو قزنج بک زحمت براستی چونو هاتن بوان ساعتین دو دریج یک چقیستی جی بستینه تتحس حقی وانه بیگو من نگو تعدل ای مقابلی خو بک لی ده ساعت جینا نهندک گوت تایبت اوی روجانه یعنی حرت سی روجا دروتی جبلي جوج مره قال لك ترص دخود لسري يعني قزاين ترافيك خدينا كدوري حركه سيهر وكيدن يعني باش ساعات وخش الكسي يقولوا علي كارم بخلكيره وبتايبت وقت اجاج علي ما دي جي علي كارم هنا اجا تشيتره برز محمود منجو خديه سيارك السر يعني دوندري باجاري عمود دا قول لسري اندو دريج مينا حلب عفرين قامش لو شامي لکیده که بعد روته سپاس دیره سپاس بوده و تبلیغونات ساعت آخرش.
1: رحمت دیو باهیت.
0: کلیک سپاس.

0: قدر ما أم جهان داويا خلك أخو ساعتها وتبدأ خش ساعتها ميفاني ما خش ساعتها هفالي ماجي خش سيدان حسين هفكار عم أو بمربو سباس جبوتا سيدان
1: قل لك سباس دلدا هفكاري ما لكونترولي جي محمد صالح هفكاري ما نبيل سفوك لسر آمدا كرنا في خلكي ساعتها ويجي خش به قل لك سباس بو قدر كرنا وحطاني فيك اللي قدرين هي جاو دلال حطاني سبل هفيا ما بين بخلك ومجارن ديتر حطاوي دمي هم بين نافا خير وخشيدة بخاطريوة
0: بخاطريوة

ببنية جوتمهي وهشياريا دي درباري نخوشيا پنجشيري ده وبمرابة دكتورة عبانا محمد ده وبخواب سبورة نخوشيا پنجشيري او جوي بزماني عربي لقلم به. ضيفتنا لليوم دكتورة عبانا محمد، طبيبة متخصصة في طب الأورام، ومعنا اليوم لنحكي بموضوع بهم كل امرأة، خصوصا يعني مع شهر الأكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي. رح نعرف معها أكثر عن أهمية

0: الكشف المبكر، الفحوصات، وكيف ممكن الوعي والمتابعة الطبية يكونوا خطوة كتير أساسية بالحفاظ على صحتنا. يعني أهلا وسهلا فيكي دكتورة بانا ونورتينا اليوم. دكتورة بانا عم تسمعيني؟
1: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم صباح المستمعين جميعا.
0: تسلمي دكتورة، يا أهلا وسهلا فيك. دكتورة بداية يعني بدي نعرف مشان يعني أنه نوضح لكل امرأة عم تسمعنا عن سرطان الثدي.
1: إيه تمام. هلا سرطان الثدي بشكل عام يعني أكثر شيء بيهم أي سيدة إن تكون بتعرفه إنه هو من أشياء السرطانات اللي بتصيب النساء، بس بنفس الوقت هو يعني من أكثر قابلية للشفاء بنسبة عالية كتير في حال إحنا يعني شخصناه بمرحلة مبكرة قدر الإمكان، ما إنه نهاية الحياة ولا نهاية الدنيا. هو مرض قابل للشفاء وللعلاج بالتدبير الصحيح والكشف المبكر.
0: دكتورة إذا بدنا نحكي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يعني ليش الكشف المبكر عن سرطان الثدي مهم لهالدرجة؟
1: هلا الوقت كتير كتير مهم بتشخيصنا لسرطان الثدي لأنه بيفرق معنا ومع المريضة جدا. أولا تشخيص السرطان بمرحلة مبكرة جدا منه هو بيعطي المريضة نسبة شفاء عالية، ورح يكون علاجها لفترة قصيرة سواء بالعلاج الكيميائي أو الجراحي أو الإشعاعي بعدها، وبعد المريضة هي فيها تمارس حياتها الطبيعية بشكل كامل بدون أي منغصات عليها. يعني نحن بنكون أمام مثل أي مرض ممكن يصيبها أو عرض عالجناه وخلص تفضل تابع حياتك بشكل طبيعي. أما نحن لما بنكتشفه بمراحله المتأخرة أو المتقدمة أو لما بيكون مثلا كتلة الثدي ممكن تكون منتشرة لمكان تاني بالجسم، هيك المريضة رح تتعرض لعلاج لفترة طويلة. الاستجابة ممكن لما يعني بنكون عم نعالج ورم بمرحلة مبكرة، فعامل الوقت وشخصنا إيه هلا مرحلة مبكرة أو لا تانية كتير بيفرق معنا عن كل مرحلة أخيرة أو رابعة.
0: دكتورة في احتمال انه السرطان الثدي يكون موجود بس يعني من دون ما تظهر اي اعراض؟
1: طبعا اكيد هي يعني هي تعتبر هي اهم نقطة، لانه نحن ممكن نلاقي يعني يعني قسم كثير كبير من النساء نلاقي عندهم يعني تشخصوا بسرطان الثدي بالمصادفة بدون ما يكونوا عم يشكوا من اي شيء. وهون اهمية الكشف المبكر، لانه نحن غرضنا منه يعني نحن لما بنكون عم نعمل كشف مبكر للسيدة مو غرضنا نحن انه ندور على السرطان ولا لا، غرضنا اذا موجود نكتشفه بمرحلة مبكرة. يعني مثلا سيدة ما عم تشكي من شيء تقول لا ما بدي شيء، لا هذا اكيد غلط. كل النساء لازم يطلعوا للكشف المبكر.
0: دكتورة بيقول يعني لما السرطان ببلش عند المرأة يعني في كتير علامات وتغيرات بتصير أو بتبين حتى يعني وقت طلع حالها على المراية بالبيت، فشو هن العلامات والتغيرات اللي لازم تخلي المرأة تراجع الطبيب فورا يعني؟
1: تمام. هلا أهم شيء ممكن تلاحظه السيدة، ويعني هو يعتبر ممكن الأشياء شيء ممكن تلاقي إنه هي جس يعني تلمس بإيدها شيء على الثدي غريب. الجس كتلة شيء صلب الجسد بالثدي ما عم تعرف تحدد شو هو. هذا أشياء شيء ممكن إنه سيدة تلاحظه. ممكن كمان بحالات تانية الجلد تحس إنه بجلد الثدي عنده فيه تحس بشوية سماكة، يعني مو مثل العادة، مو جلد ناعم أو طري مثل باقي المناطق من جسمه. ممكن كمان مع هي السماكة تحس بانكماش مثلا، يعني الجلد تحسه مسحوب على جهة معينة هيك مثل كأنك شادتي. هي أكثر شيء بتغيرات الجلد. ممكن كمان تغيرات تلاقيها السيدة على مستوى الحلمة. للحلمة كونه إذا كانت الكتل داخل الثدي فالكتل السرطانية بتسحب الحلمة لجوا، بتحس السيدة إن الحلمة عندها هيك كأنه مقلوبة للداخل، يعني بنسميه غؤور حلمة، بتدخل هيك الحلمة لجوا بسبب شد كتلة الثدي. هي كمان على مستوى الحلمة. بالإضافة للمفرزات ممكن كمان تطلع عندها مفرزات من الحلمة على تغير ألوانها، بس يعني أكثر شيء بيهمنا يعني أو بيكون شوي مشبوه هو لما بيطلع في عنا نز دموي منها، هذا أكثر شيء بيخوفنا أن يكون في كتلة داخل الثدي. يعني أهم هي أهم الأعراض يمكن هي تلاحظه.
0: دكتورة في كتار عنا يعني وقت بيقولوا إنه بما إنه ما في يعني ما بتبين أي أعراض لهذا المرض، فيعني إنه بيقولوا نحن ما عم نحتاج الفحص، فشو رسالتك لون؟
1: أبدا على الإطلاق. برجع بأكد على الفكرة كل السيدات لازم يخضعوا للكشف المبكر، لأنه هو أبدا ما دخلوا إنه أنا ماني عم أشكي من شيء، أنا ما عندي قصة عائلية ببيتي، أنا مثلا مثل ما بتسمع السيدة إنه مثلا أنا في عندي حمول، عندي إرضاع طبيعي، كل هاي العوامل عم تحميني، كل هذا ما بيغني عن كشف مبكر. إيه ممكن يقللها خطورة إصابتها بالسرطان، بس إنه يخليها يعني ما تدخل ببرنامج الكشف المبكر، هذا أكيد غلط، لأنه ما دخل الأعراض. نسبة كبيرة من السيدات بنشخصهم بدون أعراض، بدون عوامل خطورة.
0: متى بتنصحي المرأة يعني إنه تبدأ بفحوصات الكشف عن سرطان الثدي؟ يعني في شيء معين، في وقت معين؟
1: ايه طبعا، هلا يعني فينا في تقسيمين لقسمين، سيده مثلا ما عم تشكي من شيء، سيده شكت من شيء. هلا سيده شكت من اي شيء عندها بالثدي، اكيد تراجع طبيب فورا، تروح تعمل كشف مبكر. شكت من الاعراض اللي حكينا عنها، هي ما لها عمر، ممكن صار عندها باي عمر بعد العشرينات يعني. اما السيده اللي ما عم تشكي من شيء نهائيا، هلا فيك تقسيمين كمان. بالعاده من عمر ال 45 نحن بنبلش نعمل كشف مبكر، يعني انا بحكي انه نصير نعمل تقنيات تصوير الماموغراف كل سنة. أما بين الأربعين والخمسة وأربعين فيك تسمي هاي المجموعة شوي خطورتها مو كتير عالية، مثلا السيدات اللي عندهم عوامل خطورة إنه يصير عندهم سرطان ثدي أكثر من غيرهم، هدول إيه ممكن بلش من عمر الأربعين، بس يعني روتينيا بفضل من عمر الخمسة وأربعين سنة.
0: دكتورة، كل يعني كل كم أشهر أو الفترة المعينة إنه لازم تعمل المرأة الفحوصات؟
1: هلا كشف مبكر بشكل عام، هو الكشف المبكر قسمين، هو الفحص، فحص الثدي، وانه نحن نعمل له تصوير. الفحص السريري فيها تعمل السيده شهريا، كل يوم كل شهر باليوم تقريبا الرابع للخامس للسادس من الدوره بتكون الهرمونات كلها نزلت مستوياتها عندها بالجسم، بكون الثدي عندها طري نوعا ما، ما راح تشتبه بشيء غير تغيرات الثدي ما قبل الدوره الشهريه. شهريا هي فيها امام المراه تعمل فحص ذاتي لحالها، والغرض منه هو بصراحة أنه هي بس تكون دائما حافظة شكل الثدي عندها، أنه تعرف أي شيء جديد يبين عندها. أما التصوير فهو أنه مثل ما حكينا سنويا بيكون بالسنة مرة من عمر 45 سنة تصوير المامورة، بين 40 وال 45 كمان بيكون سنويا، بس مجموعات معينة عندهم خطورة عالية يكون عندهم سرطان الثدي.
0: دكتورة، يعني العوامل أو خلينا نقول الخطورة يعني بتختلف حسب العمر عند المرأة؟
1: ايه طبعا. هلا اهم عوامل خطورة لسرطان الثدي، نحن كل ما تقدم فينا العمر كل ما كان خطر الاصابه عنده اعلى، والسبب هو الدوره الشهريه. يعني مثلا سيدة عمرها 30 سنه اليوم، مثلا ممكن صار عندها بدء الطمس ل 15 سنه، الا 15 سنه عم تتعرض لتغيرات الدوره الشهريه اللي هي الهرمونات اساسا مسؤوله عن سرطان الثدي. هلا سيدة عمرها 40 سنه بتزيد لسه 10 سنين متعرضه لهي التغيرات، يعني كل ما تقدمت السيدة بالعمر خطر الإصابة عندها زاد أكثر. فعوامل خطورة أكيد من العمر، كل ما تقدمت بالعمر. لهيك نحن الكشف المبكر ما عم يبدأ بعمر صغير كثير، عم يبدأ بأعمار متقدمة أكثر، يعني صاير عند الخطورة أعلى. كمان ممكن القصة العائلية إلى دور كبير، وبالأخص من جهة الأم، يعني مثلا أمها خالاتها ستة أم أمها، هي عم تنقل قصة عائلية للسيدات أكثر. ممكن يعني كمان إذا المريضة عندها طفرات بالجسم، في طفرات نسميها من نوع بركة 1 وبركة 2، هدول الطفرات كتير شائعين إنه اللي بتحملهم يصير عندها أو ممكن تورثها لاحقاً لبناتها.
0: يعني الوراثة لها دور كتير كبير.
1: طبعاً الوراثة لها دور، بس هي ما السبب الوحيد، يعني هي مثل ما حكينا هلأ مو بس سرطان الثدي، أي سرطان ما في إنه سبب للسرطان مثلاً هاد يعمل سرطان، في شيء اسمه عوامل خطر بتجتمع مثلا بتكون موجودة عند هذا الشخص بظرف ظرف بيئي معين، أو تتفعل هاي العوامل وبتعمل للسرطان. لأنه ممكن تشاهدي سيدي عندها عوامل خطورة، عندها قصة عائلية بس ما انصابت، يعني وجود هاي العوامل كلها عند سيدي ما بيأكد لأنه تنصاب، بس بيجعلها عرضة أكثر من غيرها، فلهيك هي بتطلب المتابعة أكثر منها.
0: دكتورة، أنت ذكرتي الفحص الذاتي وكمان الفحص السريري، شو الفرق بين الفحص الذاتي يعني الثدي وفحص السريري عند الطبيب؟
1: هلا يعني مثل كأنه أنت في شيء أوضح لأوضح لأوضح. فحص ذاتي بالبيت حكينا السيدة أهم شيء، مو لأنه السيدة رح مثلا ممكن ما رح يكون عندها هي الخبرة الكبيرة، بس مثلا إذا سيدة كل شهر بتوقف أمام المرآة بتفحص الثدي بتحفظ هيك شكله، مثلا أنا الحلمة مثلا، لأنه في كثير بصراحة سيدات يراجعون الحلمة عنه بيكون أساسا فيها هيك غؤور للداخل، يعني إنه شوي فايتة لجوا، بفكر السيدة هلا إذا قرأت على النت إنه بفكر أنا عندي شيء، بس هو شكله طبيعي من الولادة. فمثلا السيدة بالبيت إذا حافظت شكل الثدي عندي، أنا هي الحالة هيك شكلها عندي، أنا هذا اللي عم ألمسه هو النسيج الغدي بكل مرة عم ألمسه، ما في شيء جديد. هذا بيقدم لها مثلا نوع من إنه هيك بس عرفت بشكل الثدي عندها. الفحص عند الطبيب أكيد أدق، لأنه الطبيب أول شيء بيكون مارر عليه كثير، ثاني شيء هو ممكن يطمئنها، يعني ممكن تراجعنا إنه بالتهاب جلدي مثلا على الثدي، يقول لي لا هذا انا ما اعرف مثلا انه ما في شيء، لا تخاف هي التهابات جلديه. الفحص الطبيب ادق منه، بس الفحص الذاتي بالبيت هو اللي بيخليها تجي لعند الدكتور، انه هي انا في شيء غريب بالثدي، خاصني طمني في شيء ولا ما في شيء. هي عم نحكي كفحص ذاتي. اما مثلا الشيء الاهم والثالث اللي بننتقل عليه، انه الدكتور حتى لو فحص وتكرر كل هي التغيرات اللي حكينا عنها وما لقى شيء، ما بينفي انه ما في عندها آفة جوا الثدي، وهي اللي بتبين معنا بالتصوير، لانه بصراحه في نوع من يعني الخلايا السرطانيه يعني مع التقدم بالعمر ممكن تبدا بشكل شيء مسمين التكلسات الدقيقه، اللي هي ما بتبين على الفحص نهائيا، بتكون احجامها كثير صغيره، فهاي التصوير هو اللي بيبينها. فنحن فيك تقولي ببرنامج الكشف شيء بنبلش اول خطوه، ثاني خطوه للثالثه اللي هي التصوير، واللي هي ادق وسيله.
0: دكتورة رفقاتي عم يسمعوكي بالكنترول وعم يطلبوا منك طلب إنه تخبرينا يعني خطوات الفحص الذاتي بالمنزل، يعني الخطوات، وضحي لنا الخطوات.
1: تمام تكرمي. هلا مثل ما حكينا يفضل بإنه بعد ما تخلص الدورة الشهرية مثلا اليوم الرابع للخامس، هاي الأيام، لأنه قبلها بيكون الثدي عند أي سيدة يعني محتقن كثير وفي ألم من قبل الدورة الشهرية، فما رح يكون فحص مزعج لها. باليوم الرابع الخامس من الدورة احنا اول شيء هي المنطقة الثديين يعني بتكون يعني بدون يعني بدون لباس، نعري هي المنطقة وتوقف السيدة امام المرآة وتحط ايدها ورا راسها، الهدف منها هو بس هيك رفع الثدي وشد المنطقة مشان تكون تقدر تفحص. بالايد الثانية فيها يعني الاربع اصابع تقريبا هيك تضبهم على بعض وتبلش مثل تمشي مع عقارب الساعة او بالعكس، تحط إيدها على محيط الثدي وتضغط للداخل دائما هيك بحركة دائرية، تدور إنه هي، لأنه الثدي عنا مثل هو غدة، مو بالنظر بس إنه كافي، بدك تدس تفحص لجوا في شيء عم يندس لجوا ولا لا. هلا تبلش فيها مثلا من حركة مثلا مع عقارب الساعة، تدور هيك على محيط الثدي كامل هيك عم بتدور دائرة هيك للداخل لحتى توصل على الحلم، وهي عم بتدور وعم تدخل لجوا. تمام؟ هي كفحص بتكون عم تتحرك فيه عن أي كتلة. بعدها كمان تتأمل منظر الثدي، شايفة فيه مثلا جلده طبيعي مثل باقي الجسم، ناعم، ما في سماكة، ما في احمرار عليه، الحلمة عنده شكله طبيعي، هي أهم شيء ممكن تشوفه هي بالفحص الذاتي عندها. فحص طبعا، وبعدين تنتقل للجهة الثانية تفحص أيضا بنفس الطريقة، أول مرة وثانية مرة وثالث مرة، حتى هي إذا راحت فحصت عند الطبيب كل مرة بيصير عندها خبرة أكثر بفحص الثدي عنده، يعني أول مرة غير عن تاني مرة، بعدين مثلا بصير تفحص هي بتقول للدكتور شوف هون، بيقول لا هي طبيعي لا تخافي منها، هي بصير تتعود لحالها إنه في مظهر طبيعي للثدي غدي ما بنخاف منه، مو مظهر كتلة هادي يعني.
0: دكتورة يعني وجود كتلة بالثدي مو بالضرورة تكون وجود سرطان؟
1: لا ابدا على الاطلاق، يعني كثير شائع انه الافات الحميده بالثدي، هي ممكن نحكي عنها كمان انه كتله بالثدي، نحن العلامات اللي حكينا عنها هي علامات بتوجه لشيء لكتله ممكن ما تكون يعني سليمه، بس الافات السليمه بالثدي كثيره، اهمها الورم الغده الليفي اللي ممكن نلاقيه عند سيدات كثير يعني باعمار صغيره خاصه قبل ال 45، يعني تكون كتله نسيج غده ليفي سليمة ما بدها شيء، ممكن نلجأ أنه نشيلها في حال سيدة كانت كثير عم تتألم منها، يعني أنه هي شوي شوي ممكن تكبر بالحجم وتعمل لها آلام، ممكن هي نشيلها، بس هي حميدة أكيد. ممكن سيدة كمان نجس عندها يكون عندها كيسات بالثدي، كمان الكيسات هي من الآفات السليمة بالثدي، أكيد ما بدها أي تداخل جراحي ولا بدها علاج، فقط إذا صار فيها التهاب ممكن نعطي أي أدوية التهاب، ممكن نسحب السائل اللي بقلبها، بس بشكل عام أنه هي من الآفات السليمة، بس مو كل كتلة أكيد هي سرطان. لحتى نحن كملاحظة بعد ما حكينا هاي الأعراض مثلا ولقينا كتلة واشتبهنا فيها، يبقى الفصل والقرار الفصل إن حتى نساوي منها فصل، يعني التصوير أي وضح لي قال لي هي مواصفات شوي مشتبهة على التصوير، بس القرار الفصل النهائي لحتى نساوي خزعة من هاي الكتلة نحن.
0: دكتورة، كتير من النساء بيخافوا كتير من الفحص، شو بتحبي تقولي لهم؟
1: هلا هذا السؤال وهذا اللي عم بيصير فعلا يعني بالعيادات عنا، انه انا بدي اقول انه انت هلا لا سمح الله شو اللي بيخوفك انه يكون عندك شيء؟ يعني انا مثلا سيده بتخاف تجي على العياده تفحص، وشو خايفه؟ خايفه يطلع عندي شيء. طب اذا لو لا سمح الله في عندك شيء، اذا هلا كشفته وهو مثلا 1 سم ما احسن، او مثلا 0.5 سم ما احسن، ما اشوفه هو 3 و4 سم وعامل لك نقائل وعامل لك عقد. يعني اذا انت جاوبتي مع السيده بمخاوفها، ليش خايفه تجي؟ مشان ما يكون عندي. طيب رضي عندك كل ما كان بكير، كل ما تعالجتي وشفيتي. يعني بالعكس، يعني شوي بناقشها انه ليش خايفه. مثل مثلا سيده تجي بتقول ما بدي اعمل خزعه، بخاف تكبر او كذا، بقول لها ما بتكبر السرطان، اذا انتشر ما بيكبر لانه خزعناه مثلا. لانه ممكن تجي لعندك سيده عندها ورم ثدي مع نقائل عريقه، هي بدون خزعه وبدون شيء، فهو مو هي اليه الانتشار. فانا بقول لكل سيد انه تواجه مخاوفه، وانه ابدا على الاطلاق. على فكره نسبه كبيره من اللي بنعمله كشف مبكر ما بيطلع عنده شيء، بس انهم بيكونوا اطمنوا، على الاقل ترجع السيده مطمنه انه هي عملت اللي عليها، صحتها كويسه، وانا يعني بنصحها انه هي الصحه اساس كل شيء.
0: تماما
1: يعني
0: دكتوره،
1: لا تضمن ولا تخوف.
0: تماما. يعني في عندنا كتار بيقولوا انه لانه سحبوا الخزعه من الكتله فانتشر.
1: ابدا على الاطلاق، عاليه انتشار الورم مو لانك خزعتي، والدليل انه انت هلا مثل ما حكينا، في مريضه رح تجي لعندك بكتله ثدي، وفي مريضه بتجي بكتله ثدي مع بؤر على الرئه، هاي بقصه بدون خزع. يعني عاليه انتشار الورم بالجسم مو لانه خزعنا، ما هو الورم كتله موجوده بداخل الجسم على اي مكان عضو حكينا. طيب هو عم يجي الدم عليه، الدم والاوعيه الليمفيه بيطلع، فهي الخلايا السرطانيه عم تنتقل عبر الدم وعبر الاوعيه الليمفاويه، لانه هو كتله موجوده عم تتغذى من جسم الانسان نفسه، فهو عم يجي عليه الدم بالاوعيه ويروح، اوعيه ليمفاويه واوعيه دمويه، فهي اليه انتشاره، مو انه اذا خزعناه رح ينتشر ابدا. والدليل انه في حالات شفاء كبيره بسرطان الثدي، سيدات عم بيضلوا عنا 10 سنين 15 سنة على المراقبة وما عاد في شيء عندهم أبدا نهائيا، هدول خزعوا من البداية، فأبدا هي المعلومة مغلوطة 100%.
0: دكتورة، نمط الحياة، يعني إن كان وزن أو النشاط البدني والتدخين، يمكن يكونوا يعني لهم دور في خطر الإصابة؟
1: إيه طبعا، هن يعتبروا من عوامل خطر. يعني مثلا سيدة، مثلا أول شيء البدانة ما كتير كويسة للسيدات، زي عم نحكي على سرطان الثدي، لأن السيدات بالعادة هرمونات الدورة اللي حكينا عنها، الأستروجين والبروجستيرون اللي عم ينفرزوا وهي عم تجيها الدورة الشهرية، هن الأساس اللي ينفرزوا من المبيضين، هن الأساس إنه عم بيصير عندها تغيرات في الثدي، وبالتالي احتمال خطر الإصابة. هلا بس انقطعت عندها الدورة الشهرية، يصير إفراز هي الهرمونات من النسيج الشحمي تحت الجلد. وبالتالي كل ما كانت السيدة بدينة أكثر، كل ما يعني انفرزت الهرمونات أكثر، وبالتالي رجعت تعرضت حالة لخطر الإصابة. فهي البدانة أو يعني زيادة الوزن أكيد لا ينصح بها، جسم رياضي قدر الإمكان. ومنه كمان إذا بدي دخلك عليها، أن السيدة بعد ما تقطع الدورة الشهرية ترجع تأخذ معالجة هرمونية معيضة، عشان هيك أنه بدها ما بدها تحس بأعراض أنه فقد الهرمونات يعني بعد ما تقطع الدورة. كمان المعالج ترجع تاخذ سيد هرمونات بعد ما قطعت الدوره، هذا شيء كمان بيزيد لها من خطوره الاصابه بسرطان الثدي. نوعيه الاكل والتدخين، اي قدر الامكان التدخين هو عامل خطر للسرطان، مو بس للثدي، للثدي بنسبه، بس السرطانات الثانيه اكبر بكثير مثل الرئه والحنجره وغيرها. الاكل اكيد الاكل الصحي قدر الامكان، مو الهدف منه انه هو راح يعمل لك سرطان، بس الاكل، نحن لما بناكل اكل صحي واكل ما نضيف، نحن هو بيحمل هي المواد اللي ممكن تحرض لك يصير طفرات بالجسم، بس صار عندنا طفره بالجسم اللي هي بدايه التكاثر غير الحميد للخلايا. وبالتالي انا مثلا، مو انه مثلا في مره اكلت اكله رح يصير عندي، لا، هو نمط حياه مثل ما ذكرتي. يعني انا دائما نمط حياتي من هذا الاكل اللي ما نضيف، اللي انا ممكن اكل اكل مثلا اكل جاهز، ممكن ما يكون نظيف بدرجة منيحة، فأنا نمط حياتي عرضت جسمي لهيك كثير من هي الأكلات، وبالتالي حرضت طفرات جسمي أكثر إنه يصير فيها ورم. يعني والتدخين كمان، مو إذا دخنت سيجارة رح يصير عندي، بس إنه أنا أدخن على طول، ليه بدخن؟ بتعرف ما رح يدخن أقل من 15 سنين، ونمط الحياة هيك، وزيد عليه تغيرات الدورة، فإنه كل عوامل خطر بتأهل السيدة إنه يصير عنده سرطان الثدي. قد ما بتقدر تقلل منه بتحمي حالها أكيد.
0: دكتورة، سرطان الثدي يعني بيصيب النساء فقط في الأعمار الكبيرة ولا ممكن يعني إنه يظهر في سن أصغر كمان؟
1: لا لا، هو يظهر أكيد في سن أصغر، أكيد بتلاقيه بأعمار صغيرة بالعشرينات وبالثلاثينات، بس هو أشيع ويعني أكثر خطورة مع التقدم بالسن. يعني أنت أكيد بتلاقي صبية عشرينية عنده وصبية ثلاثينية عنده، بس هو أشيعه بالأعمار المتقدمة، بس أكيد يشاهد بالأعمار الصغيرة بس مو مثل الأعمار الكبيرة المتقدمة.
0: دكتورة، لو بدك توجهي رسالة قصيرة لكل امرأة عم تسمعنا، انه ليش ما لازم نأجل الاهتمام بصحة ثديها؟ دكتورة عم تسمعيني؟
1: هلا بوجه رسالة إلى، لأنه أول شيء أنا بقول كل سيدة، إيه معك أنا،
0: تفضلي.
1: ألو،
0: ايه دكتورة، تفضلي عم نسمعك.
1: تمام. هلا أنا بقول لكل سيدة، هلا كل سيدة هي أم أو مشروع أم، إذا حكينا يا هي يا إما تكون أم حاليا أو مشروع أم لاحقا، وهي لما بتهتم بصحتها اللي هي اساس، يعني هي بس الام، انا يعني بتقولي اساس البيت، عمود البيت، اهتمامها بصحتها بيعكس الشيء على حالها وعلى اولادها وعلى بيتها. وهي ليش ما لازم تهملها؟ لانه هي ممكن مثلا، ممكن انت مثلا تاجلي اي موضوع ممكن لاحقا تداركيه او تعوضيه، بس الصحه لا تعوض، وتاخيرها للكشف المبكر او الاهتمام بصحتها، سواء انا عم احكي بفحص الثدي او السرطان او غيره، يعني بأي عرض تشكي منه السيدة، أي ألم، أي شيء ممكن يصير معها، أكيد لأنه أي شيء بتكتشفيه أنت بتلحقيه بأوله فوق تقدري تتخلصي منه إذا قلنا بأحسن النتائج. أما كل ما تأخرنا هو ما راح يروح. يعني هلا إذا سيدة عندها كتلة ثدي وشافتها وخافت وما إجت، يعني الكتلة ما راح تروح لحالها، راح تبقى. فبالعكس هي، أنا رسالتي إلى أنه لا تخافي، لأنه خوفك ما بيلغي الشيء الموجود، إذا يعني في حال كان موجود الخوف ما بيلغي نهائيا، بالعكس إذا أجيت وراجعت بتعالجي بترجعي تمارسي حياتك الطبيعية ولا كأنه شيء صار.
0: شكرا كثير لك دكتورة بانا، طبيبة مختصة في طب الأورام، كانت معي عبر الهاتف. شكرا كثير لك دكتورة.

0: ميفانا مني دلال على أحمد تشيكرا جروبا هز غورونشتنين خردبوني وهشياري بنخوشين پنجشيرير وهموجنا جي تشيدكا نها على بريا تليفوني اللي قلمنا على دمات باش به ويدارم قوت باش به
1: سرشعبا بارين تتبا
0: تغب قلقي سباس على دسبيك داز دخوازم ناس بكم هدفات تجيوان رونشتنين بجنان رجية
1: پیشی روز باش از بهیم هنگش بخیر و سلامت بن صحت باش تندرستی باش بن پیشی ماه به ماه اکتبر ماه ده ام خوازن لجنه گو آن شهر پنجشیری دکن و ایگو ج ج مواجه های نه یا جی ج روبرو کرنا و نه بترسن لوانا بيروز دكن لحرجني جو د مالبات واد هي لحرجني جو بيش جري نخشني بنجشيري بون دوا صالي تشويد ام لوانا بيروز دكن ام سباسيا ارت دكن جو مجالي دد في مجارة هاني جلكي جو بي جو تو بيش كرن اغرون اشتنيما ايش بو بلند كرنا هش من ديا جني الدفين جني دفري جي براستي دا دمي داوي دي جيلكي ريجيا وينا بلند بوي نسبا نخوشيه پر الويدري بلند بوي بخوا نخوشيه پنجشيرا بيسيري پنجشيرا حري بلاف دناف دناف جنا لسرانسري دنياي دي والويدري جي شخوا امجي وك وقود بيجن امجي پرچاك جني دنیاین جمع بهتر بلابوی چما جبرگو وگو بیشن سدمی وینا بهتر بلند بونه پر بونه وک حری پیشی وخوارنا چغارا وخوارنا ارگیلی آدی دوا هوایا نپاقش آسیسیا وگو بیشن لایف ستایلا نباش یعنی روزانه چهود روز خود درباز دکه خواه درنگ بیشیار بونه درنگ خوارنا نباش خوارنا حاضر خوارنا دعلباد مثال شکری زیده هذیر زیده نگهدان خواج خوارنا خورجن سدمه دو جیش خوا استرس خوا او ضغط گوجن خود خن بنویند یعنی مثال يعني تفكير وهزرا زيدا بشتي وينا مثال خو عاجز كرنا زيدا سرتشني نهي جاي عاجز كرني بشتي وينا بلافونا وينا تجبر سدما يعني جن زوب زول خونا برسن يعني يك جي تختوري ما إل الدفري وك دراساكي وك وخوندنكي تشكري دبي جن عريب بر جن ايغو تين لخد برسن دي مرحلة ريجية سسية بخد حسن اف معناوي ما نيغو هدانك هي درنقبونك دي لخو برسيني دي جبرولو ام حري بيتر درونشتني خسر خو برسينا زوبزو الكشف المبكر كشف المبكر كي نم قريك قديتي ازو لخو هرم ببرسن وقتا قريك دركت معناوي ما اشتغاليا الكشف المبكر شو يعني كده سبيكين إجا أزهرم لخوب برسم وأزوب زو خور حد لخوب برسين أزوب زو فحصة دولي يعني فحصة حرصال جنيقو خو حرصال فحص بكن وخاصة جنيقو دمالباطة واد هي وجنيقو جورة عمري سيو بينج صالي أم نما بيجل صالي أم بيجن سيو بينج صالي جنيقو لخوب برس وقريك هب وزوب زو ده مرحلة صفر ده مرحلة يكيد اللي خوب برسن كارد شش مها ده صال كده زوبزو درماني وتداوية خواه وكيماوي وأشعة وإيدن كشي مستين اللي جنا قو غريكي ببينة وبسبير مه كيدن وبسبير مه كيدن أو مخابن ممكن أو غريكا هاني بقي در كيدن وك بشكي وك هستيا وك كذبي و شخو قوتنا قو محرتم درونشني خود بيجن اگر تش غريك دو ترسي غريك شتنا ترسي او ريا خود بردوام دكو وشخور بلاد بي يعني مش برولو ترس في دي المناكي ترس تعديدكو في ديناك أبجي فكرة رونشتني مي
0: على هكرم زيدة تر لسر فان رونشتنان ناس بكن حري زيدة أو ميفانين قوتين حاضر دبن أو جنانا كين بتايبت
1: جني قوتين رونشتني محاضر دبن أموانات كن سيبش بش هي بيشي كي حري جرينج جما كسي قو تداوي أخو خلاص كرنا وبشجري قدروني يعني دعم نفسي جوار لازم أكد جبر استاندنا درمانا وجبر نرينا جواكي اللي صرنا خوشية لكبن بن ضغطكي قلكي جران بتعرفكي بتوتك لواتي نارين بتعرفكي كسني بر بمرني بدرن لواتي نارين أفتشي شاشة بشيدن كسي جو جل خبرسيني قلكي بترسن أو كسي جو أموانا دستي واد جرن بري واد دن لخبرسيني أو كسي جو الجموانا دمال باطا واد هيو وكسي جو الجم خوا غريك ديتن ونوير نهر خو فحس بكن أموانا رودنينن أموانا ر بسني لخبرسينا زوب زود دن شاوا لخبرسين في ديل واد كن سو ديل واد كن يعني بيتر جو تعدل وابي بشي دن كسي كسي ننا خوش كسي جو لبيشيا وانا يعني ام حركس شو حركس كار لبيشياوي بابنا خوشي ام جوانارش يعني شيروفيت كن تشاوا جو بدن صحتا خو بري جو بجن استا انا خوشي بري جو بجن استا جو غير يقدر كيف مش وانار شيروفيت كن تشاوا جو بدن خارنا خو تشاوا جو بدن يعني سيستم اخوي روجانه اخوي اخوارني ام جوار شيروفيت كن تشاوا دوري ستريس كيفن ام جوانار هنك او جو بيجن تمارين بهن قرتنين تنفس تشاوا تشيكن دوري نخوشيه بكيفن دوري خوارنا نباش كيفن دوري اتموسفيري نباش كيفن كسي جو الدورا وانا كسني وقو بيجن نيني هن السلبي هن تشاوا دوري وا كيفن بناجي براستي شيروفيتك
0: نها كان بين زي ديتر السرويجنا آقو جوي قوتنا فحصيد ترس بتايبت جو هر اكتشاف بك ياجي خو فحص بك خو بيش دكتور بك الفيدري هون چواد بن آلي كاربوانار
1: شخو هاگر كس كي وقود بجي زانة بخونده ب ام آلي كاريا وينا دكن ام دراسة تاجير يعني بيش يتكيني ام بيجيني هاگر تد مرحلة اولي دب خو بحس نسبة راح تبوني هف قاسية هجرت المرحلة داويد خوف حس بك وخو معالجة بك نسبة راح تبوني كيم تتبع هجر نخون دبا أم بريك يدن جرد بيجن أم بيجن تا إيرو شو خوف حس كر تي شارجر عابستين تي حشجر عابستين شو خوف معلومات الطبية أم وجود بيجن أم بتشكي هسان دكن سروانا وأم جوار شيروفتكن وأنظار بيجن هجر تدرنج لخو برسي ممكن تدهجر عابستين ممكن بجي كذبي ممكن أم وانا ندو ترسينن اللي أم دهيلن وقود بيجن لبر مسؤولية خوب سكنة أم بيجن أف لاشوتا مسؤولياتي تندرستيات مسؤولياتي جبوتا دورة جبو كسي در دوراتا جلكي جرنجا قوت الزوب زخو فحسك
0: او جنا گوش گوتنا بتایبت آ پنجا شری آ سرطان دا ترسه هون لویدری هون چا بوی جنیر دا دنو دستینر هون چی جیر دا بیجنگو هون او ترسا لدم وینا او ترسا دلینا دا پچیکی هون سفک بکن
1: براستی هر کس جناوی سرطان و پنجا شری دا ترسه مشکلا ما گرک نما بناو ربه یعنی گلت آناست کن دا بیجن کا برا بیجن او نخوشی پیس برا نبیجن او نخوشی و گلک جیهان دسی جارا بیشن دوری ما دوری ما دوری ما حتا گو ناوی پنج شرید بیشن براستی دوی ناری نخواست پیچکی بگو هرن سروی مثلش برگو دروژه داوی دو روژه داوی ده گلک درمانی نخوشی در کتیه گلک رجی ای تعاملا به نخوشی رهاتن گو هرتن کسی گو رحد بن بی تربونش کسی گو پی در یعنی درمی سر دلوانی آخوا جبرولو ام حالتي جو راحت بونه ددن برچاف وكيز ام حالتي جو راحت بونه ددن برچاف ام وانا دهيلن ببن وك بشجري كي جكسي جو دترسن ناوي نخوشي نخوشي لي روبرو وقت ام ببن كسبي راحت ببن وناوي ونا بشكي سر مسفك بهلبت
0: دنرینا داد و افقا وک بیج خبرتا تا به وان جنار چه بویه جبر وان رو نشتنان چما حیانه ها جنن هن رجیه و ناجی یعنی براستی گلی که مزن الجمع هینج یعنی هیند ترسن گهرن فحص بکن لگوری خبرتا تا بو اناره
1: براستی هن هن سر شکل خواه وک جن دترسن او جوج برنا جواكينه او جوج برشاشتي جواكينه او جوج بيجن او ستيريوتيبي تايبي السرجنا بوري ودريج لا شي وين انا كيما خوشك مع دي نظر وهرو اكيد هنك جيج سر لسر علاقتي خو لسر بيوندي خو ب دردورة خطرسن دترسن جوهر مخاف حسبكن هبالي وانا هفجيني وانا مالباطة ودوري وكذا جبرولو بترسن هر مخاف حسبكن لو نظن ان تقاسي بترسن نباشتر تقاسي درنج بمين خرابتر يعني جي غريك جوانا ترس غريك او نخشي بلاد بول وانا بس براستي جبرولو كاري مي وكيزم فينا بدن خويا كرن توك جن پوریت یا انجی سینگات یا جی چه بشه لاشیت نه وجود بیش نه مقیاس نه اساس د جنیتیات ده نه آو فکریت آو زانبونات آو آل پیش براستی هر کس کی جمع داوید گه قناعت گو پوری میچو لی آو کسایت آمین نه گوهرتن از بهستر دبم از بهتر وجود بیشتر لپیشیات شنی زحمت دست کنم از بهیستر دبم. ام فازن رونش نیخوا نبس جنو میر حرد و حاضر دبن براستی. جبرگو ام دخواه حتی میراجی ناس بکن بیشتر دچی درواز دبن حتی وین خوشی خلاص دکن. غیری ویناجی ام جوار ام وانا فیر دکن چاوا علی کاربن چاوا پشتگری هفجینی خوبن و خوهی خوبن و دایکی خوبن وقتا بوین خوشی بکفن جبرگو براستی هاویر دور گله کی گرنگ دوی شهری پنج شهری دو
0: آله ها گرم زیده تر سر واها جلسات توعی زیده تر وک به ناس بکن او پرسا گو حری زیده شتا تی کرن جوان جنین گورونشتی و دست به علاج خواه بکن حری زیده او پرسایا چی آگو شتا دکن؟
1: اگر از بیش بلکی تمین سکینی تمین ماتمایی لی پرانی جن لپوری خود پرسن پرانی جن لی دوربون خوش زارو که خود پرسن دوربون خوش المالباتا خود پرسن تو بیشن حتا کنگی امی ولو بن حتا کنگی امی بیشن یا امی تعبان بن جبر تداوی جبر کیماوی امجی جانار بیشن هونه یعنی مادم هفقاسی زارو کو مالباتی مجمر گرنگن ام دخوازن زوب زول واقع کردن، ام زوب زو تداوی آخه خلاص کن، ام زوب زو واقع کردن وکبری برای بهنا و فرب، پیشکی بهنک فرج وی تداویر لازم ب. پور ودگره وش بری بیترج ودگره وش برگو تداویات اکسکن پوری تدی سا ودگره. پری بیترجین پیشی سر پوری خطرسن لداوید بینن پور تشتی حری هساند مثلا د پنجشیری ده. او رحله او روجي گومرو ب ب ب كيماو ير ب ب شري خوي پنجشير رتقدين روجني گليكي زحمتن لي پشتي وينا مرود به جاي وي جيانا گومرو وش بو ينا شرط كبراستي مرو پر پر بهستر دي يعني
0: هگر مبین زیده تر لسر روژا سبته ناس بکنش خواهج یک جوان جنه گو تا دعواج مرشان دیگو سید حاضر ببیم او جل باجار عاموده یه تا چه حاضر کریج روژا سبته ره
1: براستی و رونشنامه وگو سر آستا جزیره توایی ام کار دکن وکیز تیمامه لدیره که لحسکه لقامش لول عاموده جی و ام بنیتن روژا سبته هبه وک رونشتن کمه و جنومیر وک هف تولی رونشنامه ببن و رونشنامه سر و فکری گو آنا ما مقاله و ناکر جبو زوبزو خوف حس بکن جن جبو ام بالو بشین انسر رجی راحت بونی ای بلند ایگو الویداو یچید بن ام پری بیتر سر داوی ترین وګو د جن دراسات او ابحاث ایګو سر لیکولین ایګو سر نخوشیه چې بن لیکولین ایګو سر تداویا زوب زوجی دین شکرن یعنی وک علاجات نه درکتنه او هین دانه کتنه جمع منطقي وک جر بجن او موجه جر بجن هرتو قالك علاج غير موجه هرتو هنا او جي اموانات د د د رونشني خود ددن خويا كرن جبو بشكي هيفيا جنابي تربيبي شقاسي هيفيا راح تبوني الجمعه نازيده تربيبي هف قاسي جيكارن ببري بيتر وقود بيجن قواتها ويا جهيزة واتشيد بي قوهرن زوبزو الخبسن وكش خوك كسي بيجن بيكتنا او وقود بيجن بيش غري كير بينن دوارون شنين
0: او فكرة يانجي معلومة حري شاش قو دنافا وان رونشنان دنافا وان جلسي توعيد تتخوازي بده سر راست كرن حري زيدة او فكرة ومعلومة قو بزيدة بون هاتي بلاف كرن چيه
1: براستي وقو بيجن إشاعات ياجي قوتني نراست ياجي مغالطات سر بينا خوشي قلة كيبرن و قوتني هاني او إشاش دبن سببا قو جن درنگ دمينن وك يك هي جد بيجي عمري بن شلير كسبينا كذا مخا بن قلكي نسبة عمري بن شلي زيد أبوي جبرقو سدمي وازي دبون وقو ما قد قتنا داوي قتنا بيشتي وينا عشاش قو جن وقت قد جاني بيا شير دد پنجشیر پیرچینا باوجی شاش مخابن چی دبی گوتنا پشتی وینا براستی دبیجن مثال دبیجن شکر پنجشیری چید که شکر پنجشیری بشکل کیولو راست راست چینا که لی براستی رجی التهابات آیا جی آ وگو دبیجن اکسدی یعنی دلاش دی پرد که دی التهابات دلاش دی چی بی او التهابات جی گلک جارات بی پنجشیر گوتن ایدن گله گوتن هن براستی دهلن جن درنگ بمینند فحصید دبیدن گریکا گوبش نه نخوشیا پیس نه پنجشیره گریکا گو نه ایشه جی بتر سو پنجشیره براستی اف جن شرط یعنی دبیدن لیکولین داوید بیجن نه اف افتش نه نراستی یعنی
0: ده نفا ويجل سيدة يعني درفتو بجنان رهبة قو برساش تبكن تبر سفاوانا بده لتاني ولو وك برزنتيشنة كي هوني بدن
1: نا او بخب يعني بشا بشي برزنتيشنة دورة بشتي ويناجي وك برسي كسي رونشتي هنا بشا داويجي جنا فيري قو المالي چاوخو فحص بكن مهانة جبو حري بيتر زوبزو كسي قو نوير بهر سر ايكو چيك مهانة وقود بيجن قهرتن دلاشي جنيت چيد بي جن دوي لاشي خناس بك بيتش قهرتن تيت چيد بن جبو زاني بالخوب برس هر جمكي جا تختوري
0: هگر جنك شترد بيجه زطرسم قو زبيم وزفيري او فحسازاتي ببم هگر آل مالي با يانجي دوان رو نشتنان دا ازرونم ده چه نامه يتخواز بگين وي جنه ده چه تخواز جير بيجه قو زيده تر وق بي او توعيه هشياري بون زيده تر ببل جمع
1: براستي شمن دي دريا با رو نشتني هاني تشيد من دريا وقود بيجن تلویزيوني اي محلي يعني شبكات محلي دريا سوشيال ميديا تشيدمن ايش قالك جن عليكار مره وك جنيكو خلاص كرنا تداوي اخو قالك جن بمرن وك جنيكو مالباطي وانا جني پنجشيري يعني شري پنجشيري كرنا قالك حوالي هيز هنا قالك حوالي وا كامباني مهنا قالك حوالي وا وقود بيجن وارونش نيما هنا جبرو له روش بروش وقود بيجن هشمن ديزي تترتب ام تخوازن خوب بجينن داريقو سوشيال ميديا دستي واناتني تليفون دستي واناتنن انستغرامي واتنن يعني با كامبينانا بينن ام تخوازن خوب بجينن انا يعني بيجن على الاقل صالي جارتي خوف حسبكن جبوقو اف نخوشی کیم ببی؟ امن کارن واقعی بیشتر دیجی ویب سکنی لیم کارن هشمندیه بلند بکن رجای وینا کمتر بکن پی حسینا زو یعنی کشف المبکر زیاد تر بکن براستی.
0: گله کی سپاس جبوتا و تفلیبوناتا و کداتا علی احمد.
1: قربان سلاس
0: جلكي سباس جبو تجي قهداري ما بمربو على أحمد فخلكا ميزين إلو تجي توعية بو هشياري بو براستي بهذي ما جو بدلي وبو سباس ياوتكم جو حيانها هون القلمة من سبيد عيني دميدة دمجمير يازدونيف ده حيا دوزدونيف وهفكارا من دورين علي لقلوبة حيا سبيه هرشادو بختوار بم بخاطريوه.

يا ترسى من اجوي ترسى عزب بمرى امصالة تبل كل خما الولاتي غريبية بيجا سالة قوي ديا ملكة جو خوردين دي كرداب از بقربانا سلي و بمكرو آخا ولاتي و بقون حزار جاري بشرف تلي زيرو زفر ولاتي غريبية مقصومة كبيرة

0: بلی گهداری مشغول ها به مرای استودیو برز محمود منجوکو او ناسکری باوی لوند خودی سیاراک جیب لباجار عموده سبات بخیر به برز محمود
1: سر چاویم خوام یا لو سالا
2: سبات بخیر با
1: سر چاویم خوام
2: تبخیری هاتی
1: ساق به رحمه دیو باقی تا
2: برز محمود شخمه دست بی بکنجی مثلا چونو هاتنی بتایبت او رحلین دو دریج گو حط جباجار دوری حطانی شامی بریت بخواه جبهه هوت د هندري عمودي د تكار ذكر اجا شكو فكرش تر هات جو كتب كي ولو سر يدريج و افسفراتي حياه شامي
1: بخدي متدي بري سهل الجنب و نا بلد تشغلين اس بي كايبو في داوي تدي حكومه غيري ابادن هات اتشوم دركات مهنك صحاف جعمودي راشتيني اول توصيله ملي خص لاصقيه بشتي اتشوم لاصقيه از هادم شام وانج مراتن لاسقية شامي باتر دور تره مليخ الشامي وطبعا شام جي يعني كشي نخوش درونتين يعني كس نار
2: أكيد
1: كش نخوشن يعني فقيرة عريب خودي
0: يعني نهات بتاني در الشامي يعني دبرن ديترن بارزقهن ديترن جي
1: تكويدت خوازز درم محافظي سوري كامل انا دول ديري ومحلبي تكويدت خواز لاسقية عفريني سري كاني اتكرد خواز
2: سفرات چلونه مثلا و دخاص دبه یان برکابیه
1: بخوده تا دی وان جی هی و جیب جی هی وان مکری بره کس رکابیه من ند شغلین مکر وان کری رکابی و جیب خصوصی بس اغلبه خصوصی تا جیب عالم نخوشن جبونه ایشن سریعتر جی یعنی وان مثلا 10 ساعت آدگه جیب 6 ساعت و نیوا دگه ایوه عریب خوده کاری ما یعنی ام د تعب ام ناوی نا تعبن ام پچکی بر عالم ایجینا نرن و یعنی عالم فقیرن درن عطاش عمی کش وچی خود تختورن یعنی
0: ما تکلیفات چونو هاتنی الجم تب چقیسی ها گرم بحصا یا وانی بکن یا جیبی بکن
1: وک چاوا یعنی
0: سحراوی نا چقیسی
1: کریا
0: چونو هاتن بچقیسی
1: خودی انا جیب چونو هاتن مثلا واگل لک یعنی 400 دلاری درن شامی داتینن ایم وازی نه بیشیم برید بین والا وابو لوند ولو چغل عالم من فقیرن 5 دلار جمر مینو بس ایم از 25 دلار خصوصی درم شامی
0: ج اول ده سعرات اولو بو یعن آنها گوهرتن کتیه؟
1: ج اول ده مازود به 5000 و از 25 دلاریم و از وانداتینم و 5 دلار کش نخوش نیعی کس نار سیرانا و جه خود کش نخوشیه اوی نای گوتن یعنی
2: چون به 25 دلار
1: چون 25 دلار
2: و فوکس او چاوای وان
1: وان راکب 6 دلاری عطا 5 دلاری تناسکر ام 5 حباله دکم
2: 5 حباله
1: وقتی 4 به هر که 6
2: ای مثلا تمی ولو بور چاوای تیدان سر هف
1: مجموعی اما استنج عموده من بس جماعت مثلا شقام شلون و آنا که حالیا دست چی که خود کنم لوید که وای ما وقت مکتب که وکریه خلاص کن بزن خوده و می دست عموده بکن با عموده است درونه
0: ما اف چونو هاتنه و حر روژینه یا الگوری طلبی
1: خوده تقریبا یعنی ایم تقریبا روکه روکه نار شامیم یوم یعنی تقریبا روکه روکه نار الحمدلله شامیم رکابی پچکی ایگو رکابی خوازه مثلا زونای بس وقتی خصوصی براسن بردریت سکنم دقا او دخوازن دقا کیف اوان اهولو
2: مالی و بشف جی درد کبن؟
1: شخواز بشف درد کبن برو عجقه ریاهی نخوش بشف سریعتر و هینکتر و سریع سبا عین جم تختور
2: مالی بری خوشن مثلا تا گوزدرم گلگ جی
1: والله ری خوشن یعنی مرا آراز بیجان تشتکر یاد تنه خودی اول شخص ده سر سیاره شغلی دعامو دیده ایم گور ناری نامه از تنه درباسی ویالی که بوم از تنه درباسی ویالی که بوم کشا یعنی جانا تشتیم خود درد خستن یعنی عالمی دو گوت چلو چوی واندره یعنی سوری یعنی ما چکری عطام نر واندره یعنی اول شخص دعامو دیده از درباسی ویالی که بوم سر سیاره بشغل
0: ما افکنگی بوتش کنگی دست بیکر ایتا
1: خودی گر کی نماده بیرام بس 10 سالی خوش یعنی پشتی حکومت دم هام دس بيكر دم هاش شوم هنا قولوا يعني لبكة وشعب مع بولو سن مراها بوجي أزدر باسي بلا
2: تجوية شغيد الدروتي
1: أزدرومتي الحمد لله وريخ وشن وكس مرا ديناقن بالعكس
2: أنا مازوتي بچدا دقرة
1: خودي مازوت بشكي شوالي منا مازوت بينج حزارة بواز دسدو بينجي بو بابو حيب دو نيبجي دسدو بينجي يعني بري مثلا صدو بينجي مردما إيه أنا كدور بينجي كدمين أري والله دميلون وصد حزار چونو هاتن اب مازوت ايد خوش غيري زيتاتا تدرو تيجي تزيتيجي تغيرين بينجي دولاري تدرو جابن ديو امين اب سي دولاري تخوار ندخو
0: يعني انت الورجي دمين تفالا فالناقر
1: نا از فالا فالناقر مجموعي يعني از بري دهرو جاز الويدا كباكي دهرو جاز ما بو بس عالمي بينز نايم جا ايما نحر كس ايوان هن الورد ايما ايما هن ايما مجموعانا امركابي خد طبقين يعني إلنا مام سياراج وردا مدرخين ويبين بيالك
2: وجا وقتا والويدا كدمينين او جيكش مصروفة وش اوتيلين
1: ناخاني مخاني اخوة ام مجموعانا مشاش حابن مشوار خاني كري كري شاش مفتحر يك مفتاكش ما بيكي راي كي دقية شامي
2: فكراك والله
1: كي دقية شامي در مال اخوة سري خد شب بالدو
2: سيراخوة
1: نظامي شغلية ما نظامي يعني عالم يعني أنا مقوازي دس مكتبة يمكن زي مكتبة فاكم شبو بشكي عالم بريح هنك عالم دي ترسن بس العامودة زي معلوم تبكي العامودة موانبرية أري والله أس دوج مطاري ديري هاتم أنا بريز دي تشوم عبرة سيمالكا تقريبا مهك أسنا تشوم عبرة سيمالكا شام جمردهات كي زبوني مجبور تشتغل دبي مثلا عمت حلبير بين ديرير بين تشتهي انا اي تشتني اجوان بمي ديرير ورنيات حلبير اي مثلا بير يا ديري بتخيزي او حلبي بتخيزي ا ديري هن ارزانتر اجوان بيورن ديري زلم ديري راجمان وانتين
2: خلي درونو تين اي مثلا اي دولتي اوروبي ديري
1: خدي الطياره ديري حرسي شمه طياره الماني دات كبح عرضها مطاري ديري
0: تقول يعني تشونو هاتن آدي ريبيان آن حلبي بفرقنا بينا ويد سعري ده هي قي سعره وان شقيس إنها تقول شام دسدو بينجي بس وكيد إنها قرد يربى حلب أو شقيسة
1: شام ركابي ملور هنن بس وقتي مثلا آدي ريت تهرت دينة تفالا ورا تقريبا دي ريب دسد دولاري أز دسدي درن باهان بيتر درن وحلبي دستو بينجي دولار
0: وك شامي
1: حلبي وك شامي أو جي كسليتني مثلا وقتي هنك هبن أجوان بين كاسادو بينجي هنك هنن جوان جوار دبين يا ما أولو بوي يعني از راز دبيجم جوار هاي وان جيتنا يجي بس از دبيجم كيف وان جيتي
2: تشقيسة ما زود خرجتك حطاني كتتقهي شامي كند لتر
1: صادو بينجي لتر چونو هاتن چونو هاتن صادو بينجي لتر تحيب دوني فادي بحزبي نما عريب خادي أنا ندو بير أزرقاتم شامي عطاز قيام حزكي جي من لبا مازوتي نديتي أزرباسي هند قيام ديري مازوت ديتي ديري و بيبي مازوت جب أحلى مازوت و باغش بخادي أنا فا مازوت عمي هيدي خراد بي يعني تدري قازيا كشا صور أم نويرن بردن سيرا
2: أواد بازد حزارة أصورة؟
1: أواد بازد حزارة وعراقي تبرد سيري راسن در وقت بقيت اقر بيتخ
2: ها خلص دبنا انه نش سيارير نباشه
1: ناس سيارير باشه بس دي بيت ولو تخليدي تشيك ولو تلوي واو سورجي ناف هفخن تبكونك ناب وكاسوري يعني انا سوري از برد ديمي از مرتاحم سياره بيت عطلي قدرنا اخينا انا دوم خستيز بين مرتاحم انا بازم دبيبك
2: ايوه
1: اري والله ما زود البيدك يعني كان يدرجي هي يعني باغجه تحيات اخوتي مش غازيه برنا داي از دقيم شامي وبي فاش غازيات خيمه ومبري بيدوني حفته للمره بو مش خرج ورد داني قام عيم مال جم مازوت كشا شامي يعني اجبر برنا دي دو الم مز مقطوع كتم مش غازي كي برداي العمود بس اسبينا مرتاح باشه بس سفك زودره اري والله
0: يعني أوجي نفسها لترات خرجتك هي قرت داقري أو أصور؟
1: نا أصور بزونار بس تعدي سياريتك أري والله
0: وكيد إن هاتا بحسا ويكرتا قوت حتى آنها جيهين أسعار تجن وكبرين تجوهر تنكت
1: وكبرين
0: هجر آنها مثلا دروجين بيت تببين قو بترنا فممكن تسعر أخو بغيرين بهاتر بكل قوري مازوتي
1: إيه بخدي لي منا أنا تبي إيه مثلا قسمي أوروبا بمعبر مع معبر بن أبي مطار بن بلكي زوجوار بها بكم بس والله أغلبي كش يعني سري صادي نوت كش نخوشين الناي قوتن والله العظيم فهم قال لك جعامودي عنين رحمة خدي لهم كش يعني هنا بعد منا كعنين شو رحمتش هلا والله
2: خدي قوتي بودي خوش جويا كلوج جيب أخوال مالي ولوج خربي فكري درخي في مصدر كي رزقي خوا قزنج بك زحمت براستي تشونو هاتن بفان ساعتين دو دريج يك تقيستي جي بستيني تتحس حقي واني بيقو ما نقو تعدل اي مقابلي خوا بك لي ده ساعت جينا نهندك قوت بتعبت اوي روجانا يعني حرتسي روجا دروتي جبلي جوج مره قال لك ترص دخود لسري يعني قزاين ترافيك خدينا كدوري حركه سيهر وكيدن يعني باش ساعات وخش الكسي يقولوا علي كارم بخلكيره وبتايبت وقت اجاج علي ما دي جي علي كارب هنا اجا تشيتره بريز محمود منجو خدي سيارك السر يعني دهندري باجاري عمودي دا قول السري اندو دريج مينا حلب عفرين قامش لو شامي لكيدا كيبا دروتي سباس ديري سباس بوتا وتبليبوناتا ساعتا تخش
1: محمل ديو بابي تبسك
0: كيلك سباس

انت جرانا نيش دا خسار كانو كيسا خبردان دولا قند جالو كان اخونا بارا خبردان بند حوشا ودربكي لدان القاسب ميرو دلال دل خانم خاتون وشمال قاسب ميرو قلان الطابع بارشا ودمنا المنا المنا المنا قاسم وبرات منا انت قاوه تدنالي المخونا قاوه جيشار وقوخا خود استبراد لنبيك تنالي براي

وقفت معي يا بذوجي لا بجينا بحليش يا يب بجي بحكي لك ما ناها في السلم للمال للمال للمال للمال للمال للمال أسخر أبماء

مسرفك قران ضادنا ولاكي كاملا تجرينا دوي فين جوعنا قوي سرطاه ما زيرين ضادنا دويك فين جوعنا قوي لنا ويهرى بجان العرسان فينا فريشان خرابستين.

كركودي نوعي مع الخراباي وزينا دخا مع هرسي براكي خبي ميادي ردني وزينا دخا مع هرسي حمالو كي دوري كمي لاي خميان.

ممكن بكل ما دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بريدي ممكن بكل دي بما حبي بري

خير وقت من خازي خازقيني مالا بابي بدارو نشتنا سادو شاشن وقت

وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل واي

وايد الوايد الوايد

جنا وندا ارتا البجاري عمودي دما وخش با غداري هجال كودري هوندنج مدبهيزن ريزوسلاف ما بوهنه ازبور ما بارين قاسم وفدما راديو عزينه دهيما ساعتك دم الجلهف دوبن.

جو تمهيدا حرتم هشياريا بو پنجشيري دس بيدكا جل كس و ناوند بقوايكي خوبغجي جنان فحز دكن او جي مهكا جيهانيا بو هشياريان خوشيا پنجشيري لتواهيا جيهاني گهداري ما اجاد خلقا مني ايرو دا و جنكا گو بخوار و نشتنين هشياريا بجنان را چه دكا و ببا ميوانا ما و دكتوركا و بخوشي جنا بسپوران خوشيا پنجشيري حردو دناوا خلقا زيندا و الگل مبن.

0: بونيا جوتمهي وهشياريا ده درباري نخوشيا پنجشيري ده وبمرابة دكتورة بانا محمد ده وبخواب سبورة نخوشيا پنجشيري او جوي بزماني عربي لقلم به. ضيفتنا لليوم دكتورة بانا محمد، طبيبة متخصصة في طب الأورام، ومعنا اليوم لنحكي بموضوع بهم كل امرأة، خصوصا يعني مع شهر الأكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي. رح نعرف معها أكثر عن أهمية الكشف المبكر، الفحوصات، وكيف ممكن الوعي والمتابعة الطبية يكونوا خطوة كتير أساسية بالحفاظ على صحتنا. يعني أهلا وسهلا فيكي دكتورة بانا ونورتينا اليوم. دكتورة بانا عم تسمعيني؟
1: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم صباح المستمعين جميعا.
0: تسلمي دكتورة، يا أهلا وسهلا فيكي. دكتورة بداية يعني بدي نعرف مشان يعني أنه نوضح لكل امرأة عم تسمعنا عن سرطان الثدي.
1: إيه تمام. هلا سرطان الثدي بشكل عام يعني أكثر شيء بيهم أي سيدة إن تكون بتعرفه إنه هو من أشياء السرطانات اللي بتصيب النساء، بس بنفس الوقت هو يعني من أكثر قابلية للشفاء بنسبة عالية كتير في حال إحنا يعني شخصناه بمرحلة مبكرة قدر الإمكان، ما إنه نهاية الحياة ولا نهاية الدنيا، هو مرض قابل للشفاء وللعلاج بالتدبير الصحيح والكشف المبكر.
0: دكتورة إذا بدنا نحكي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يعني ليش الكشف المبكر عن سرطان الثدي مهم لهالدرجة؟
1: هلا الوقت كتير كتير مهم بتشخيصنا لسرطان الثدي لأنه بيفرق معنا ومع المريضة جدا. أولا تشخيص السرطان بمرحلة مبكرة جدا منه هو بيعطي المريضة نسبة شفاء عالية، ورح يكون علاجها لفترة قصيرة سواء بالعلاج الكيميائي أو الجراحي أو الإشعاعي بعدها، وبعد المريضة هي فيها تمارس حياتها الطبيعية بشكل كامل بدون أي منغصات عليها. يعني نحن بنكون أمام مثل أي مرض ممكن يصيبها أو عرض عالجناه وخلص تفضل تابع حياتك بشكل طبيعي. أما نحن لما بنكتشفه بمراحله المتأخرة أو المتقدمة، أو لما بيكون مثلا كتلة الثدي ممكن تكون منتشرة لمكان تاني بالجسم، هيك المريضة رح تتعرض لعلاج لفترة طويلة. الاستجابة مو مثل لما يعني بنكون عم نعالج ورم بمرحلة مبكرة، فعامل الوقت شخصنا إيه هلا مرحلة مبكرة أو لا تانية كتير بيفرق معنا عن كل مرحلة أخيرة أو رابعة.
0: دكتورة في احتمال إنه السرطان الثدي يكون موجود بس يعني من دون ما تظهر أي أعراض؟
1: طبعا أكيد هي يعني هي تعتبر هي أهم نقطة، لأنه نحن ممكن نلاقي يعني قسم كتير كبير من النساء نلاقي عندهم يعني تشخصوا بسرطان الثدي بالمصادفة بدون ما يكونوا عم يشكوا من أي شيء، وهون أهمية الكشف المبكر، لأنه نحن غرضنا منه يعني نحن لما بنكون عم نعمل كشف مبكر للسيدة مو غرضنا نحن إنه ندور على السرطان ولا لا، غرضنا إذا موجود نكتشفه بمرحلة مبكرة. يعني مثلا سيدة ما عم تشكي من شيء تقول لا ما بدي شيء، لا هذا أكيد غلط، كل النساء لازم يطلعوا للكشف المبكر.
0: دكتورة بيقول يعني لما السرطان ببلش عند المرأة يعني في كتير علامات وتغيرات بتصير أو بتبين حتى يعني وقت طلع حالها على المراية بالبيت، فشو هن العلامات والتغيرات اللي لازم تخلي المرأة تراجع الطبيب فورا يعني؟
1: تمام. هلا أهم شيء ممكن تلاحظه السيدة، ويعني هو يعتبر ممكن أشياء شيء ممكن تلاقي إنه هي جس يعني تلمس بإيدها شيء على الثدي غريب. الجس كتلة شيء صلب الجسد بالثدي ما عم تعرف تحدد شو هو، هذا أشياء شيء ممكن إنه سيدة تلاحظه. ممكن كمان بحالات تانية الجلد تحس إنه بجلد الثدي عندها فيه تحس بشوية سماكة، يعني مو مثل العادي مو جلد ناعم أو طري مثل باقي المناطق من جسمه. ممكن كمان مع هاي السماكة تحس بانكماش مثلا، يعني الجلد تحسه مسحوب على جهة معينة هيك مثل كأنك شادتي. هي أكثر شيء بتغيرات الجلد. ممكن كمان تغيرات تلاقيها السيدة على مستوى الحلمة، للحلمة كونه إذا كانت الكتل داخل الثدي فالكتل السرطانية بتسحب الحلمة لجوة، بتحس السيدة إنه الحلمة عندها هيك كأنه مقلوبة للداخل، يعني مسميه غؤور حلمة، بتدخل هيك الحلمة لجوة بسبب شد كتلة الثدي، هي كمان على مستوى الحلمة. بالإضافة للمفرزات ممكن كمان تطلع عندها مفرزات من الحلمة على تغير ألوانها، بس يعني أكثر شيء بيهمنا يعني أو بيكون شوي مشبوه هو لما بيطلع في عنا نز دموي منها، هذا أكثر شيء بيخوفنا أن يكون في كتلة داخل الثدي. يعني أهم هي أهم الأعراض يمكن هي تلاحظهم.
0: دكتورة في كتار عنا يعني وقت بيقولوا إنه بما إنه ما في يعني ما بتبين أي أعراض لهذا المرض، فيعني إنه بيقولوا نحن ما عم نحتاج الفحص، فشو رسالتك لهم؟
1: أبدا على الإطلاق، برجع بأكد على الفكرة كل السيدات لازم يخضعوا للكشف المبكر، لأنه هو أبدا ما دخلوا إنه أنا ماني عم أشكي من شيء، أنا ما عندي قصة عائلية ببيتي، أنا مثلا مثل ما بتسمع السيدة أنه مثلا أنا في عندي حمول، عندي إرضاع طبيعي، كل هاي العوامل عم تحميني، كل هذا ما بيغني عن كشف مبكر. إيه ممكن يقلل خطورة إصابتها بالسرطان، بس أنه يخليها يعني ما تدخل ببرنامج الكشف المبكر هذا أكيد غلط، لأنه ما دخل الأعراض. نسبة كبيرة من السيدات مشخصهم بدون أعراض بدون عوامل خطورة.
0: متى بتنصحي المرأة يعني أنه تبدأ بفحوصات الكشف عن سرطان الثدي؟ يعني في شيء معين، في وقت معين؟
1: إيه طبعاً. هلأ يعني فينا في تقسيمين لقسمين، سيدة مثلاً ما أنا عم تشكي من شيء، سيدة شكت من شيء، هلأ سيدة شكت من أي شيء عندها بالثدي أكيد تراجع طبيب فوراً، تروح تعمل كشف مبكر. شكت من هالأعراض اللي حكينا عنها، هي ما لها عمر، ممكن صار عندها بأي عمر بعد العشرينات يعني. أما السيدة اللي ما أنا عم تشكي من شيء نهائياً، هلأ فيك تقسيمين كمان. بالعادة من عمر 45 نحن منبلش نعمل كشف مبكر، يعني أنا محكي إنه نصير نعمل تقنيات تصوير الماموغراف كل سنة. أما بين 40 و45 فيك تسمي هاي المجموعة شوي خطورة مبكر عالية، مثلا السيدات اللي عندهم عوامل خطورة إنه يصير عندهم سرطان الثدي أكثر من غيرهم، هدول إيه ممكن بلشنا من عمر 40، بس يعني روتينيا نفضل من عمر 45 سنة.
0: دكتورة كل يعني كل كم أشهر أو الفترة المعينة إنه لازم تعمل المرأة الفحوصات؟
1: هلا الكشف المبكر بشكل عام هو الكشف المبكر قسمين، هو الفحص، فحص الثدي، وإنه نحنا نعمل له تصوير. الفحص السريري هي تعمل السيدة شهريا كل يوم، كل شهر باليوم تقريبا الرابع للخامس للسادس من الدورة، بتكون الهرمونات كلها نزلت مستوياتها عندها بالجسم، بتكون الثدي عندها طري نوعا ما، ما رح تشتبه بشيء غير تغيرات الثدي ما قبل الدورة الشهرية. شهريا هي فيها أمام المرأة تعمل فحص ذاتي لحالها، والغرض منه هو بصراحة أنه هي بس تكون دائما حافظة شكل الثدي عندها، أنه تعرف أي شيء جديد يبين عندها. أما التصوير فهو أنه مثل ما حكينا سنويا بيكون بالسنة مرة من عمر 45 سنة تصوير المامورة، بين 40 و45 كمان بيكون سنويا، بس مجموعات معينة عندهم خطورة عالية يكون عندهم سرطان الثدي.
0: دكتورة يعني العوامل أو خلينا نقول الخطورة يعني بتختلف حسب العمر عند المرأة؟
1: إيه طبعا. هلأ أهم عوامل خطورة لسرطان الثدي، نحن كل ما تقدم فينا العمر كل ما كان خطر الإصابة عنده أعلى، والسبب هو الدورة الشهرية. يعني مثلا سيدي عمره 30 سنة اليوم، مثلا ممكن صار عنده بدء الطمس ل 15 سنة، إلا 15 سنة عم تتعرض لتغيرات الدورة الشهرية اللي هي الهرمونات أساسا مسؤولة عن سرطان الثدي. هلا سيدي عمره 40 سنة بتزيد لسه 10 سنين متعرضة لهي التغيرات، يعني كل ما تقدمت سيدة بالعمر خطر الإصابة عندها زاد أكثر. فعوامل خطورة أكيد من العمر كل ما تقدمت بالعمر، لهيك نحن الكشف المبكر ما عم يبدأ بعمر صغير كثير، عم يبدأ بأعمار متقدمة أكثر، يعني صاير عند الخطورة أعلى. كمان ممكن القصة العائلية إلى دور كبير، وبالأخص من جهة الأم، يعني مثلا أمها خالاتها ستة أم أمها، هي عم تنقل القصة العائلية للسيدات أكثر. ممكن يعني كمان إذا المريضة عندها طفرات بالجسم، في طفرات نسميها من نوع بركة 1 وبركة 2، هدول الطفرات كتير شائعين إنه اللي بتحملهم يصير عندها أو ممكن تورثها لاحقا لبناتها.
0: يعني الوراثة لها دور كتير كبير.
1: طبعا الوراثة لها دور، بس هي ما السبب الوحيد، يعني هي مثل ما حكينا هلأ مو بس سرطان الثدي، أي سرطان ما في إنه سبب للسرطان مثلا هاد يعمل سرطان، في شيء اسمه عوامل خطر بتجتمع مثلا بتكون موجودة عند هذا الشخص بظرف ظرف بيئة معين، أو تتفعل هاي العوامل وبتعمل السرطان. لأنه ممكن تشاهد سيدي عندها عوامل خطورة، عندها قصة عائلية بس ما انصابت، يعني وجود هاي العوامل كلها عند سيدي ما بيأكد لأنه تنصاب، بس بيجعلها عرضة أكثر من غيرها، فلهيك هي بتطلب المتابعة أكثر منها.
0: دكتورة أنت ذكرتي الفحص الذاتي وكمان الفحص السريري، شو الفرق بين الفحص الذاتي يعني الثدي وفحص السريري عند الطبيب؟
1: هلا يعني مثل كأنه أنت في شيء أوضح لأوضح لأوضح. فحص ذاتي بالبيت حكينا السيدة أهم شيء، مو لأنه السيدة رح مثلا ممكن ما رح يكون عندها هي الخبرة الكبيرة، بس مثلا إذا السيدة كل شهر بتوقف أمام المرآة بتفحص الثدي بتحفظ هيك شكله، مثلا أنا الحلمة مثلا، لأنه في كثير بصراحة سيدات بيراجعونا الحلمة عنده بيكون أساسا فيها هيك غؤول للداخل، يعني إنه شوي فايتة لجوا. بتفكر السيدة هلا إذا قرأت عن النت إنه بتفكر أنا عندي شيء، بس هو شكله الطبيعي من الولادة. فمثلا السيدة بالبيت إذا حافظت شكل الثدي عندها، أنا هي الحلمة هيك شكلها عندي، أنا هذا اللي عم ألمسه هو النسيج الغدي بكل مرة عم ألمسه، ما في شيء جديد، هذا بيقدم لها مثلا نوع من إنه هيك بس عرفت بشكل الثدي عندها. الفحص عند الطبيب أكيد أدق، لأنه الطبيب أول شيء بيكون مارر عليه كثير، ثاني شيء هو ممكن يطمئنها، يعني ممكن تراجعنا إنه بالتهاب جلدي مثلا على الثدي، يقول لا هذا أنا معرف مثلا إنه ما في شيء، لا تخاف هي التهابات جلدية. الفحص الطبيب أدق منه، بس الفحص الذاتي بالبيت هو اللي بيخليها تجي لعند الدكتور، إنه هي أنا في شيء غريب بالثدي، خاصني أطمن إنه في شيء ولا ما في شيء. هي عم نحكي كفحص ذاتي. أما مثلا الشيء الأهم التالي بننتقل عليه، إنه الدكتور حتى لو فحص وتكرر كل هي التغيرات اللي حكينا عنها وما لقي شيء، ما بينفي إنه ما في عنده آفة جوا الثدي، وهي اللي بتبين معنى بالتصوير، لأنه بصراحة في نوع من يعني الخلايا السرطانية يعني مع التقدم بالعمر ممكن تبدأ بشكل شيء بنسميه مثل التكلسات الدقيقة، اللي هي ما بتبين على الفحص نهائيا، بتكون أحجامها كتير صغيرة، فهاي التصوير هو اللي بيبينها. فنحن فيك تقولي ببرنامج الكشف شيء بنبلش أول خطوة لثاني خطوة للثالثة، اللي هي التصوير واللي هي أدق وسيلة.
0: دكتورة، رفقاتي عم يسمعوكي بالكنترول وعم يطلبوا منك طلب إنه تخبرينا يعني خطوات الفحص الذاتي بالمنزل، يعني الخطوات، وضحي لنا الخطوات.
1: تمام تكرمي. هلا مثل ما حكينا يفضل بانه بعد ما تخلص الدوره الشهريه مثلا اليوم الرابع للخامس هي الايام، لانه قبل بيكون الثدي عند اي سيده يعني محتقن كثير وفي الم قبل الدوره الشهريه، فما رح يكون فحص مسجلها باليوم الرابع للخامس من الدوره. احنا اول شيء هي المنطقه الثديين يعني بتكون يعني بدون لباس، نعري هي المنطقه وتوقف السيده امام المراه وتحط ايدها ورا راسها، الهدف منها هو بس هيك رفع الثدي وشد المنطقه مشان تكون تقدر تفحص. بالايد الثانيه فيها يعني الاربع اصابع تقريبا هيك تضبهم على بعض وتبلش مثل تمشي مع عقارب الساعه او بالعكس، فتحط ايدها على محيط الثدي وتضغط للداخل دائما هيك بحركه دائريه، تدور انه هي لانه الثدي عندنا مثل هو غده، مو بالنظر بس انه كافي، بدك تدسي تفحص لجوا في شيء عم يندس لجوا ولا لا. هلا تبلش فيها مثلا من حركه مثلا مع عقارب الساعه، تدور هيك على محيط الثدي كامل هيك عم بتدور دائره هيك للداخل لحتى توصل على الحلمه، وهي عم بتدور وعم تدخل لجوا. تمام. هي كفحص بتكون عم تتحرك فيه عن اي كتله. بعدها كمان تتامل منظر الثدي، شايفه فيه مثلا جلده طبيعي مثل باقي الجسم، ناعم ما في سماكه ما في احمرار عليه، الحلمة عندها شكلها طبيعي، هي أهم شيء ممكن تشوفه هي بالفحص الذاتي عندها. فحص طبعاً، وبعدين تنتقل للجهة الثانية تفحصها أيضاً بنفس الطريقة. أول مرة وثانية مرة وثالث مرة، حتى هي إذا راحت فحصت عند الطبيب كل مرة بيصير عندها خبرة أكثر بفحص الثدي عندها، يعني أول مرة غير عن ثاني مرة، بعدين مثلاً بتصير تفحص تقول للدكتور شوف هون، بيقول لا هي طبيعي لا تخافي منها، هي بتصير تتعود لحالها إنه في مظهر طبيعي للثدي غدي ما بنخاف منه، مو مظهر كتلة هاد يعني.
0: دكتورة، يعني وجود كتلة بالثدي مو بالضرورة تكون وجود سرطان؟
1: لا لا أبدا على الإطلاق، يعني كتير شائع إنه الآفات الحميدة بالثدي، هي ممكن نحكي عنها كمان إنه كتلة بالثدي. نحن العلامات اللي حكينا عنها هي علامات بتوجه لشيء، لكتلة ممكن ما تكون يعني سليمة، بس الآفات السليمة بالثدي كتيرة، أهمها الورم الغدة الليفي اللي ممكن نلاقيه عند سيدات كثير يعني بأعمارهم الصغيرة خاصة قبل 45، يعني تكون كتلة نسيج غدة ليفي سليمة ما بدها شيء، ممكن نلجأ أنه نشيلها في حال سيدة كانت كثير عم تتألم منها، يعني أنه هي شوي شوي ممكن تكبر الحجم وتعمل لها آلام، ممكن هي نشيلها، بس هي حميدة أكيد. ممكن سيدة كمان نجس عندها يكون عندها كيسات بالثدي، كمان الكيسات هي من الآفات السليمة بالثدي، أكيد ما بدها أي تداخل جراحي ولا بدها علاج، فقط إذا صار فيها التهاب ممكن نعطي أي أدوية التهاب، ممكن نسحب السائل اللي بقلبها، بس بشكل عام إنه هي من الآفات السليمة، بس مو كل كتلة أكيد هي سرطان. لحتى نحن كملاحظة، بعد ما حكينا هاي الأعراض مثلا ولقينا كتلة واشتبهنا فيها، يبقى الفصل بالقرار الفصل إن حتى نساوي منها خزن. يعني التصوير إيه وضح لي، قال لي هي مواصفات شوي مشتبهة على التصوير، بس القرار الفصل النهائي لحتى نساوي خزن من هاي الكتلة نحن.
0: دكتورة، كتير من النساء بيخافوا كتير من الفحص، شو بتحبي تقولي لهم؟
1: هلا هذا السؤال وهذا اللي عم بيصير فعلا يعني بالعيادات عنا، انه انا بدي اقنع انه انت هلا لا سمح الله شو اللي بيخوفك انه يكون عندك شيء؟ يعني انا مثلا سيده بتخاف تجي على العياده تفحص، ونشوف خايفه بخاف يطلع عندي شيء. طب اذا لو لا سمح الله في عندك شيء، اذا هلا كشفته وهو مثلا 1 سم ما احسن، او مثلا نص سم ما احسن، ما اشوفه هو 3 و4 سم وعامل لك نقائل وعامل لك عقد، يعني اذا انت جاوبتي مع السيده بمخاوفها ليش خايفه تجي؟ مشان ما يكون عندي. طيب رضي عندك، كل ما كان بكير كل ما تعالجتي وشفيتك. يعني بالعكس، يعني شوي بناقشها انه ليش خايفه، مثل مثلا سيده تجي بتقول ما بدي اعمل خزعه بخاف تكبر او كذا، بقول لها ما بتكبر السرطان اذا انتشر ما بيكبر لانه خزعناه مثلا، لانه ممكن تجي لعندك سيده عندها ورم ثدي مع نقائل على الرئه، هي بدون خزعه وبدون شيء، فهو مو هي اليه الانتشار. فانا بقول لكل سيد انه تواجه مخاوفه، وانه ابدا على الاطلاق، على فكرة نسبة كبيرة من اللي من عنده كشف مبكر ما بيطلع عنده شيء، بس إنه بيكون اطمنوا على الأقل، ترجع السيدة مطمنة إنه هي عملت اللي عليها، صحتها كويسة، وأنا يعني بنصحها إنه هي الصحة أساس كل شيء.
0: تماما
1: يعني
0: دكتورة،
1: لا ولا ولا ولا تخوف.
0: تماما، يعني في عنا كتار بيقولوا إنه لأنه سحبوا الخزعة من الكتلة فانتشر.
1: ابدا على الاطلاق، قليل انتشار الورم مو لانك خزعتي، والدليل انه انت هلا مثل ما حكينا في مريضه رح تجي لعندك بكتله ثدي، في مريضه بتجي بكتله ثدي مع بؤر على الرئه، هاي بقصه بدون خزع. يعني قليل انتشار الورم بالجسم مو لانه خزعنا، ما هو الورم كتله موجوده بداخل الجسم على اي مكان عضو حكينا. طيب هو عم يجي الدم عليه، الدم والاوعيه الليمفيه ويطلع، فهي الخلايا السرطانيه عم تنتقل عبر الدم وعبر الاوعيه الليمفاويه، لانه هو كتله موجوده عم تتغذى من جسم الانسان نفسه، فهو عم يجي عليه الدم بالاوعيه ويروح، اوعيه ليمفاويه واوعيه دمويه، فهي اليه انتشار مو انه اذا خزعناه رح ينتشر ابدا. والدليل انه في حالات شفاء كبيره بسرطان الثدي، سيدات عم بيضلوا عنا 10 سنين 15 سنة على المراقبة وما عاد في شيء عندهم أبدا نهائيا، هدول خزعوا من البداية، فأبدا هي المعلومة مغلوطة 100%.
0: دكتورة، نمط الحياة، يعني إن كان وزن أو النشاط البدني والتدخين، يمكن يكونوا يعني لهم دور في خطر الإصابة؟
1: إيه طبعا، هو هن يعتبروا من عوامل الخطر. يعني مثلا سيده مثلا اول شيء البداني ما كثير كويس للسيدات اللي عم نحكي على سرطان الثدي، لانه السيدات بالعاده الهرمونات الدوره اللي حكينا عنها الاستروجين والبروجستيرون اللي عم ينفرزوا وهي عم تجيها الدوره الشهريه، هن الاساس اللي ينفرزوا من المبيضين، هن الاساس انه عم بيصير عندها تغيرات في الثدي وبالتالي احتمال خطر الاصابه. هلا بس انقطعت عندها الدوره الشهريه بيصير افراز هي الهرمونات من النسيج الشحمي تحت الجلد، وبالتالي كل ما كانت السيدة بدينة أكثر كل ما يعني انفرزت الهرمونات أكثر، وبالتالي رجعت عرضت حالة لخطر الإصابة. فهي البدانة أو يعني زيادة الوزن أكيد لا ينصح بها، جسم رياضي قدر الإمكان. ومنه كمان إذا بدي دخلك عليها أن السيدة بعد ما تقطع الدورة الشهرية ترجع تأخذ معالجة هرمونية معيضة، عشان هيك أنه بدها ما بدها تحس بأعراض أنه فقد الهرمونات يعني بعد ما تقطع الدورة. كمان المعالج ترجع تاخذ سيدي هرمونات بعد ما قطعت الدوره، هذا شيء كمان بيزيد لها من خطوره الاصابه بسرطان الثدي. نوعيه الاكل والتدخين، اي قدر الامكان التدخين هو عامل خطر للسرطان مو بس للثدي، للثدي بنسبه، بس السرطانات الثانيه اكبر بكثير مثل الرئه والحنجره وغيرها. الاكل اكيد الاكل الصحي قدر الامكان، والهدف منه انه هو رح يعمل لك سرطان، بس الاكل نحن لما بناكل اكل صحي واكل ما نظيف، نحن هو بيحمل هي المواد اللي ممكن تحرض لك يصير طفرات بالجسم، بس صار عندنا طفره بالجسم اللي هي بدايه التكاثر غير الحميد للخلايا، وبالتالي انا مثلا مو انه مثلا في مره اكلت اكله رح يصير عندي، لا هو نمط حياه مثل ما ذكرتي، يعني انا دائما نمط حياتي من هذا الاكل اللي ما نظيف، اللي انا ممكن اكل اكل مثلا اكل جاهز ممكن ما يكون نظيف بدرجة منيحة، فأنا نمط حياتي عرض جسمي لهيك كتير من هي الأكلات، وبالتالي حرارة الطفرات جسمي أكثر إنه يصير فيها ورم يعني، والتدخين كمان. مو إذا دخنت سيجارة رح يصير عندي، بس إنه هل أدخن على طول؟ ليه أدخن؟ بتعرفي ما رح يدخن أقل من 5 ل 10 سنين، ونمط الحياة هيك، وزيد عليه تغيرات الدورة، فإنه كل عوامل خطر بتأهل السيدة إنه يصير عندها سرطان الثدي. قد ما بتقدر تقلل منه بتحمي حالها أكيد.
0: دكتورة، سرطان الثدي يعني بيصيب النساء فقط في الأعمار الكبيرة، ولا ممكن يعني إنه يظهر في سن أصغر كمان؟
1: لا لا، هو يظهر أكيد في سن أصغر، أكيد بتلاقيه بأعمار صغيرة بالعشرينات وبالثلاثينات، بس هو أشيع ويعني أكثر خطورة مع التقدم بالسن. يعني أنت أكيد بتلاقي صبية عشرينية عنده وصبية ثلاثينية عنده، بس هو أشيعه بالأعمار المتقدمة، بس أكيد إنه يشاهد بالأعمار الصغيرة، بس مو مثل الأعمار الكبيرة المتقدمة.
0: دكتورة، لو بدك توجهي رسالة قصيرة لكل امرأة عم تسمعنا، انه ليش ما لازم نأجل الاهتمام بصحة ثديها؟
1: هلا أنا بقول لكل سيدة، هلا كل سيدة هي أم أو مشروع أم، إذا حكينا يا هي يا إما تكون أم حاليا أو مشروع أم لاحقا، وهي لما بتهتم بصحتها اللي هي أساس، يعني هي بس الأم، أنا يعني بتقولي أساس البيت، عمود البيت. اهتمامها بصحتها بيعكس الشيء على حالها وعلى أولادها وعلى بيتها. وهي ليش ما لازم تهملها؟ لأنه هي ممكن مثلا، ممكن أنت مثلا تأجلي أي موضوع ممكن لاحقا تداركيه أو تعوضيه، بس الصحة لا تعوض. وتأخيرها للكشف المبكر أو الاهتمام بصحتها، سواء أنا عم أحكي بفحص الثدي أو السرطان أو غيره، يعني بأي عرض تشكي منه السيدة، أي ألم، أي شيء ممكن يصير معها، أكيد لأنه أي شيء بتكتشفيه أنت بتلحقيه بأوله فوق تقدر تتخلصي منه إذا قلنا بأحسن النتائج. أما كل ما تأخرنا هو ما رح يروح. يعني هلأ إذا سيدة عندها كتلة ثدي وشافتها وخافت وما إجت، يعني الكتلة ما رح تروح لحالها، رح تبقى. فبالعكس هي أنا رسالتي إلى أنه لا تخافي، لأنه خوفك ما بيلغي الشيء الموجود. إذا يعني في حال كان موجود الخوف ما بيلغي نهائيا، بالعكس إذا إجيت وراجعت بتعالجي وبترجعي تمارسي حياتك الطبيعية ولا كأنه شيء صار.
0: شكرا كثير لك دكتورة بانا، طبيبة مختصة في طب الأورام، كانت معي عبر الهاتف. شكرا كثير لك دكتورة.

0: ام خوازن جيني جو انا شري بنجا شري دكن و ايجو ج ج مواجهه وينا يا جي ج روبرو كرنا وينا بترسن ام لو انا بيروز دكن الحر جيني جو د مالبات واد هي الحر جيني جو بيش جري نخشني بنجا شري بون دوا صالي تشويد ام لو انا بيروز دكن ام سباسيا ارتات كن جو مجالي دد في مجاره هاني قلكي كو بي قوتو بيش كرن اغرو نشتني ما اغرو نشتني ما ايش بو بلند كرنا هش من ديا جني الدفين جني دفري جي براستي د دمي داوي دي قلكي ريجيا وينا بلند بوي نسبا نخوشيه پر الويدري بلند بوي بخوا نخوشيه پنجشيرا بيسيري پنجشيرا حري بلاف دناف دناف جنال للسرانسري دنياي دي والفيدر يجي شخوا ام جي وك وقود بيجن ام جي برشاك جني دنياي دي جمع بيتر بلابوي چما جبرغو وقود بيجن سدمي وينا بيتر بلندبونة پربونة وك حري بيشي وخوارنا چغارا وخوارنا ارگيلي آدي دوا هوايا نپاقش آسیا وگو بیشتر لایف استایل آن نباش یعنی روزانه چهوا در روز خود درباز دکه خوا درون بیشیار بونا درنگ خوارنا نباش خوارنا حاضر خوارنا دعلباد مثال شکری زیاد هذیر زیاد نگه دان خوا ج خوارنا خوره جن سدما دو اجش خوا استرس شو او ضغط جوجن خد خن بنويناد يعني مثال يعني تفكير وهزرا زيده بيشتي وينا مثال خو عاجز كرنا زيده سرتشني نهي جاي عاجز كرني بيشتي وينا بلافونا وينا تجبر صدما يعني جن زوبزول خنا برسن يعني يكج تختوري ما الا الدفري وك وك دراساكي وك وخندنكي تشكري دبيجا اري بر جن ايغوتين لخد برسن د مرحله يا ريجيا سسيا بخد حسن اف معناوي ما نجو هدانك هي درنجبونك د لخو برسيني د هي جبرولو ام حري بيتر درونشتني خسر خو برسينا زوبزو الكشف المبكر كشف المبكر فيه نم جريك جديتي أزول خهرم ببرسم وقتها جريك دركت معناه هنا اشتغاليا الكشف المبكر شو يعني كده سبيكين إجا أزهرم لخاب ببرسم وأزوب زو خار حد كم لخبرسين أزوب زو فحصة دوري يعني فحصة حرصال جنيجو خو حرصال فحص بكن وخاصة جنيجو دمال باطوات هي وجنيجو لجورة جورة عمري سيوبين صالي أم نما بيشل صالي أم بيجن سيبين صالي جنة بغير لخواب برسة وغريك هب وزوب زوب دي مرحلة صفر دي مرحلة يكي دي لخواب برسة كارد شش مها دي صال كده زوب زو درماني وتداوية خواه وكيماوي وأشعة وإيدن كشي مستين اللي جنة غو غريك ببينة وبسبير مه كيدن وبسبير مه كيدن أو مخابن ممكن او غريكا هاني بجي دركي دن وك بشكي وك هستيا وك كذبي و شخو قوتنا قو محرتم درونشني خود بيجن اگر تش غريكي دترسي غريك شتنا ترسي او ريا خود بردوام دكو وشخور بلاد بي يعني مش برولو ترس فيدي المناكي ترس تعديدكو فيدي ناك افجي فكرار ونشتني
1: مي على هاجر مزيده تر السر فان رونشتنان ناس بكن حري زيده او ميفان غوتين حاضر دبن او جنانا كين بتايبت
0: جني غوتين رونشتني حاضر دبن اموانات كن سيبش باش هي بيشي كي حري جرينج جما كسي جو تداوي اخو خلص كرنا وبش جري قدروني يعني دعم نفسي جوار لازم جبر ستاندنا درمانا وجبر نرينا جواكي اللي صرنا خوشية دكابن بن ضغطكي جاكي جران بتشافكي بتوتك لواتي نارين بتشافكي كسني بر بمرني بدرن لواتي نارين أفتشي شا

0: جبوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خطا براستا
1: حسني باغي عادل
2: وشفي شلبي
3: ومرادك مي
4: حسين وخطركي أمري
0: وجبو همو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

قدر الله فها وسق من كرم لربها في رياض نضر الله سراها.

قاضي يقولوا كل ما انا قاضي بيدا بيجي شيلي قبره خره بالولو.

عشيره مع لباب خو كما دنگ اندال تبنا نتار دينا باب خو نور لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي

اطول مبروك جمع جاري محزن الظال ما تجيك يا خربي ليليخ أزين ظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبر خرناك مبروك جمع جاري.

في ظلم جبره فوشيد وطبيعة طاوة ولو خورتانا وجه فوري خديد وداد كبن دفكر قرى وميخانانا قابل الكدر تر و راقف خوري بكنو بيزانا تشاش كري ريوي ولو قيمانانا تاتي الخوينغا خابوية مسافر وميمانا اگر تشاش كري ريوي ولو قضي فيوكي تشيتك ملو تتسم جيل تيو بوانا.

أرير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بشوكي براشير المامي على ميري قون كير سربش تابوزي رواسوار كير إذا ابني بسر حوزي قول أبغضا قسلي شو مسكن هزين عزيدا دراس كير ميري قون كير مامي على ميسبي دل بركباني زين عزيدا لسر حوزي قول أبغضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كير

هاي رسبي كابي من بين الوان التكت يا بجاري جزيرة تبدا على سريم بين دايلم بيا مسكو عمبر هاي هاي إذا بنيرو كانوا يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيوانتيا تجي قليكي قد حبركي سطلين الله قسليقنا ونا بدا باراي تجي بشنا ورز وتبام تجد قطي كبنا كيف ومهبتيا لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتنا باري قرشني قليتي أقالي جراكنا بدنا

من بخلق السبع زوتي أزيب حيلا نعمل يكون كل ما مو يعلم بين قونا غشش ما بتشلو يكري هذا وقت الذكر السبع الذي البركباني.

بين فرحة وسيقلة أزوت غابك بكبلك ومحبك راضي ما جريش ندبرة باش نام نظرة قولي أمني عقالي بشتين باي خرشوي بكل خبر تياري دوي

زوجتي مسرقة لي يا بابي بيك المدرنجة ودناري تشولوتي يا بابي بيك المدرنجة زوجتي مسرقة لي يا بابي بيك المدرنجة ودناري تشولوتي يا بابي بيك المدرنجة مدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنقوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنقوس كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنقوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنقوس المدرنقوس

كلها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، كلها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجة ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجة ودم ندي.

0: شخص سينجا سيبيا بابي بيكي المدرنجا رحني دابو قلازر بابي بيكي المدرنجا بخش سينجا سيبيا بابي بيكي المدرنجا رحني دابو قلازر بابي بيكي المدرنجا
1: مدرنجا المدرنجا بابي بيكي المدرنجا.

قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي يا بابي بيك المدرنجة قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي

المدرنجة والمدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو طاشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة والمدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو طاشتي كارنجة بافي بيكي

ثنا وزمينا حافظ قرآنك حافظ قرآني ولي جاميات يا بكري إبارة عيدا قرباني حقاني تسيس بوزي جفارة تقيم جواز برا بديو ربيو سبحان جدانا ترجقاز قيها لبالا خدمتنا قنا بنا جوتي ممكي في كاري غزان.

فاني صانقا يا خباد رسولا ندبي حق خون امران و مرخاص الباوي طبيعي هره تراب رامو صانك بسر جان و جسد امده بده هره بده حق خون امران و مرخاص رامو

لما لا باب خراب المدوان بيت الشيري نادي صاحفات يقول نادم بلا حرط خونه ميران ومرخاصة البابي طبيعي أزيب شبل عدو لا خوف قلم دي صاني

عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي